مستمعين الكرام، إلى هنا ينتهي إرسالنا لهذا اليوم، ونتمنى لكم ليلة طيبة، ونترككم الآن مع تلاوة مما تيسر من كتاب الله.

لك الملك لا شريك لك لبيك الله.

0: الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله الملك القدوس السلام، فرض على المسلمين حج بيته الحرام، وجعله ركناً من أركان دين الإسلام. وأشهد أن لا إله إلا الله الملك العلام، وأشهد أن نبينا وسيدنا محمدًا عبده ورسوله خير الأنام، عليه وعلى آله وصحبه وأتباعه أفضل الصلاة وتم السلام. أما بعد، فيا أيها الناس عليكم بتقوى الله، فبها نجاة العبد في آخرته. قال الله تعالى في أول سورة الحج: يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. ومن تقوى الله الاستعداد ليوم القيامة بفعل الطاعات وترك المعاصي والسيئات. قال الله تعالى: ذلك بأن الله هو الحق، وأنه يحيي الموتى، وأنه على كل شيء قدير، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور. وإن أعظم استعداد للآخرة، وإن أعظم استعداد للآخرة يكون بالتوحيد وعبادة الله وحده وترك دعاء غيره. وكيف يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه؟ ذلك هو الضلال البعيد. يدعو لمن ضره أقرب من نفعه، لبئس المولى ولبئس العشير. قال الله تعالى: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. وشعار أهل الإيمان التوحيد لله تعالى. قال سبحانه: فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. فهذه أركان دين الإسلام: التوحيد، وشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام، مع التوصية بالخوف من الله تعالى. قال عز وجل: ولمن خاف مقام ربه جنتان، والصبر في طاعة الله وعلى الأقدار المؤلمة. قال الله تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. مع شكر الله على نعمه، مع شكر الله على نعمه قال عز وجل: كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. ولله في الخلق سنن كونية على العبد أن يؤمن بها وأن يستفيد منها. قال الله تعالى: إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور. وقال سبحانه: ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. ومن ذلك قوله تعالى: فكأين من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد، وكأين من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير. ولقد أمر الله جل وعلا خليله إبراهيم صلى الله عليه وسلم، أمره بالنداء للحج، قال تعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. نعم ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله. قدم الحجاج من كل فج عميق لأداء النسك إرضاء لله تعالى وطلبا لثوابه، يعظمون البيت العتيق والمشاعر المقدسة. قال الله تعالى: والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. يفدون لهذه المواطن إجابة لدعوة التوحيد بإفراد الله بالعبادة وترك الشرك بالله. قال الله تعالى: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. فيطهر البيت من كل ما لا يتناسب مع مكانته، فلا فسوق ولا جدال في الحج، ولا شعارات سياسية ولا نداءات حزبية، بل خضوع لله واتباع لنبيه صلى الله عليه وسلم، وطهارة في الظاهر والباطن، وفاء بالعهود والمواثيق واحتراما للحقوق. قال الله تعالى: ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، وتتجلى في الحج مظاهر التعارف والتآلف والتعاون والتكافل بين أهل الإسلام في أداء المناسك على اختلاف ألسنتهم وألوانهم وبلدانهم، إخوة متحابين فيشهدون منافع لهم وليطعموا من هديهم البائس الفقير، ويكون من شأنهم الإحسان في الأفعال والصدق في الأقوال. قال الله تعالى: واجتنبوا قول الزور في موقف عرفات يباهي الله بكم ملائكته، وهو الموقف العظيم الذي أنزل الله فيه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فاقتدوا بنبي الهدى صلى الله عليه وسلم، فقد صلى الظهر والعصر جمعا وقصرا، ثم وقف يذكر الله إلى أن غربت الشمس، فانطلق إلى مزدلفة كما قال تعالى فأفيضوا كما قال الله تعالى فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. فلما أصبح يوم العيد دفع إلى منى قال الله تعالى ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. فرمى جمرة العقبة ونحر هديه وحلق رأسه وأجاز التقصير ثم طاف بالبيت. قال الله تعالى ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق مع الحرص على السكينة والرفق والبعد عن التدافع وتنفيذ تعليمات الجهات المنظمة والتقيد بتنظيمات التفويج ومسار الحركة تحقيقاً للمصلحة وتجنباً للضرر والفوضى وحفظاً للنفوس وتيسيراً لأداء النسك. وفي منى يستحب الإكثار من ذكر الله قال الله تعالى فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. وفي أيام التشريق يرمي الحاج الجمرات الثلاث كل جمرة بسبع حصيات في كل يوم والأفضل البقاء إلى اليوم الثالث عشر ويجوز التعجيل في اليوم الثاني عشر. قال الله تعالى واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. وقبل السفر طواف الوداع فالله تعالى هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل. وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. وإن من الاعتصام بالله أن يكثر المرء من دعاء ربه وخصوصا في مواطن الحج فهي مظنة للإجابة. وفي الحديث أفضل الدعاء دعاء عرفة وخير ما قلته أنا والنبيون قبلي يوم عرفة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رواه الترمذي. وقال تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وقال تعالى ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. اللهم تقبل من الحجيج دعاءهم ومناسكهم ويسر لهم أمورهم واغفر لهم ذنوبهم وأعدهم إلى بلدانهم سالمين غانمين فائزين. اللهم أصلح أحوال المسلمين واجمع كلمتهم على الحق. اللهم أصلح أحوال المسلمين واجمع كلمتهم على الحق. اللهم أصلح أحوال المسلمين واجمع كلمتهم على الحق وتولى جميع شؤونهم وأصلح أحوالهم الدينية والدنيوية يا رب العالمين. اللهم وفق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان واجزهما خير الجزاء دنيا وآخرة فقد أحسنوا لعبادك ويسروا للحجاج أداء المناسك وبذلوا بسخاء في خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما. اللهم انصر بهما دينك، اللهم انصر بهما دينك. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. محمد بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان.
2: الله أكبر، الله أكبر.
1: فقد أحسنوا للعباد ويسروا للحجاج.
2: الله أكبر، الله أكبر.
1: اللهم انصر بهما دينك.
2: أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد

حي على الصلاة. أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد

حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن

0: الله أكبر.
1: الله

0: سمع الله لمن حمده.
1: ربنا ولك الحمد.
0: الله.

0: الله أكبر
1: الله أكبر. الله

0: الله أكبر
1: الله أكبر.
0: بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، صراط الذين أنعمت عليهم

0: سمع الله لمن حمده.
1: ربنا ولك الحمد.
0: ولك الحمد.
2: الله أكبر.

0: الله أكبر
1: الله أكبر.
0: اللهم ارحمنا بالنور. الله أكبر
1: الله أكبر.
0: الله أكبر
1: الله أكبر.
0: تحيات لله تحيات لله أشهد أن لا إله أشهد أن لا إله. اللهم صل على محمد.

الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة

0: الله أكبر
1: الله أكبر.
0: سبحان الله. اللهم بعد بيني وبين خطايا رحمة الله الشيطان. اللهم نقني خطايا كما نقني ويضم الدرس. اللهم أصر خطايا ثلج والبرد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. الله أكبر
1: الله أكبر.
0: سمع الله لمن حمده.
1: ربنا ولك الحمد.
0: الله أكبر.

0: الله أكبر
1: الله أكبر.
0: الله أكبر
1: الله أكبر.
2: بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. كل مرة بسم الله الرحمن الرحيم بدر لكم شفاء
0: الله أكبر
1: الله أكبر.
3: سمع الله لمن حمده.
1: ربنا لك الحمد.

0: السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
1: السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.

إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك.

0: نقدم الأخبار بحياد تام. زوروا موقعنا أو اشترك بخدمة الواتساب 7800-092-933 لتصلك الأخبار والبرامج أولا بأول. عدنية FM، ثقة تستحقها.
1: عقارب الساعة الآن تشير إلى 1 ظهراً برعاية شركة نانا فود للصناعة الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: خلال أيام، خلال عيد الأضحى المبارك.
1: مسرحية يوميات مدير عام.
2: شباب يوميات إيش دوين؟ لا لا الموضوع رسمي زيادة. مسرحية يوميات مدير عام خلال أيام عيد الأضحى المبارك. المعلى حافون، مسرح الفقيد رائد طه. كل عام وانتم بخير.
3: بدافع للعود، الخبرة والريادة. السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
4: محتوى احترافي يناسب الجميع. نصنع إعلاميين من الموهوبين. عدنية اف ام،
5: عدنية اف ام
4: تدعم السلام وتنشر الوعي. عدنية اف ام، لون جديد.

المزدلفة. بعد غروب شمس التاسع من ذي الحجة تسير قوافل الحجيج على بركة الله صوب المشعر الحرام مزدلفة ليصلوا بها المغرب والعشاء جمعا وقصرا بأذان واحد وإقامتين فور وصولهم، وليبيتوا ليلتهم هناك ملبين ذاكرين شاكرين الله على فضله وإحسانه بأن كتب لهم شهود وقفة عرفات. وعند وصول الحجاج إلى مزدلفة يقع البعض في أخطاء ينبغي التنبيه عليها، ومن أبرزها انشغالهم بالتقاط الحصى قبل أداء صلاتي المغرب والعشاء جمعا وقصرا، والصلاة أولى. واعتقادا للبعض بأنه لابد من التقاط حصى الجمار من مزدلفة خطأ لا ينبغي الوقوع فيه، والسنة كما ذكرنا أن يبيت الحجاج ليلتهم تلك بمزدلفة حتى يصلوا بها الفجر، ورخص للنساء والضعفاء والأطفال الذهاب إلى ميناء آخر الليل. فإذا صلى الحاج الفجر يستحب له أن يقف عند المشعر الحرام وهو جبل في مزدلفة أو في أي مكان بمزدلفة، ويستقبل القبلة ويكثر من ذكر الله تعالى والتكبير والدعاء بما يتيسر له، ثم ينصرف إلى التقاط حصوات الرمي 7 حصيات أكبر من حبة الحمص قليلا لرمي جمرة العقبة الكبرى، والباقي يلتقطها من منى، ثم يتابع سيره على بركة الله قبل طلوع الشمس إلى منى ملبيا خاشعا مكثرا من ذكر الله. وعند الوصول إلى منى يبادر الحاج بالذهاب إلى جمرة العقبة الكبرى وهي القريبة من مكة، فإذا وصل إلى جمرة العقبة يتوقف عن التلبية ثم يرميها ب7 حصيات متعاقبات ويكبر مع كل حصاة، ثم يذبح الهدي إن كان عليه هدي ويأكل منه ويطعم الفقراء، ثم يحلق أو يقصر شعر رأسه، والحلق أفضل، والمرأة تقصر من شعرها قدر أنملة وهو ما يعادل رأس الإصبع، وهذا الترتيب أفضل، وإن قدم بعضها على بعض فلا حرج في ذلك. العاشر من ذي الحجة يوم النحر.

يستقبل المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها والحجاج على صعيد ميناء بوجه خاص يوم عيد الأضحى المبارك، فرحين مستبشرين بما أنعم الله عليهم وناحرين أضحياتهم تقربا إلى الله عز وجل. وسيجد الحجاج في مشروع المملكة العربية السعودية للإفادة من لحوم الهدي والأضاحي خير عون لهم على أداء هذا النسك، ويلاحظ عند رمي الجمرات وقوع بعض الحجاج في أخطاء نذكر منها: اعتقاد البعض أنهم يرمون الشياطين فيرمونها بغيظ مصحوب بسب لهذه الشياطين، وما شرع رمي الجمرات إلا لإقامة ذكر الله. رمي الجمرات بحصى كبيرة أو بالأحذية والأخشاب، وهذا غلو في الدين نهى عنه المصطفى صلى الله عليه وسلم. التزاحم والتقاتل عند الجمرات من أجل الرمي خطأ جسيم، والواجب على الحاج الرفق بإخوانه وتحري الرمي في المكان الصحيح داخل الحوض سواء أصابت العمود أم لم تصبه. رمي الحصى جميعا دفعة واحدة، وفي هذه الحالة لا تحسب له إلا حصاة واحدة، والمشروع رمي الحصى واحدة تلو الأخرى والتكبير مع كل حصى. طواف الإفاضة: عندما يرمي الحاج جمرة العقبة ويحلق أو يقصر شعر رأسه يكون بذلك قد تم له التحلل الأول، وبإمكانه حينئذ أن يلبس ثيابه وتحل له كل محظورات الإحرام إلا النساء. ثم ينزل الحاج إلى مكة ليطوف طواف الإفاضة، وهو ركن لا يتم الحج إلا به، ويسعى بعده إن كان متمتعا أو إذا لم يكن قد سعى قبل ذلك مع طواف القدوم لمن كان قارنا أو مفردا، فيلزمه حينها السعي. ويجوز تأخير طواف الإفاضة إلى ما بعد أيام منى، والذهاب إلى مكة المكرمة بعد الفراغ من رمي الجمرات. أيام التشريق: بعد أن ينتهي الحاج من طواف الإفاضة في يوم النحر يباح له كل محظورات الإحرام حتى النساء، ثم يرجع إلى منى للمبيت بها أيام التشريق الثلاثة، ليلة الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، أو ليلتين لمن أراد التعجل مصداقا لقوله تعالى:

0: إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون.
1: والواجب على الحاج رمي الجمرات الثلاث في الأيام التي يقضيها في منى ويكبر مع كل حصاة. ومن السنة الوقوف بعد رمي الجمرة الصغرى والوسطى مستقبلا القبلة رافعا يديه يدعو بما شاء ويتجنب مزاحمة ومضايقة إخوانه المسلمين. أما الجمرة الأولى وهي جمرة العقبة فلا يقف ولا يدعو بعدها، فمن أراد التعجل في يومين وجب عليه رمي الجمرات الثلاث في اليوم الثاني عشر ثم يغادر منى قبل غروب الشمس. فإذا غربت عليه الشمس وهو ما زال في منى يلزمه البقاء للمبيت بها ليلة الثالث عشر، والرمي في اليوم الثالث عشر ما لم يكن قد تهيأ للتعجل فيغادر ولا يلزمه المبيت بمنى. طواف الوداع.

0: اعلانك معنا وصولك اسرع. في عدنية اف ام نوفر لك منصة اعلانية فعالة تخدم اهدافك التجارية والاجتماعية. تواصل معنا عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على الرقم 77174-1903 واصنع تأثيرا حقيقيا عبر إذاعتك المجتمعية الأقرب إليك. عدنية اف ام، لون جديد في عالم الإعلان.
1: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
3: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي. كريتر شارع حسن علي. خط إنما الرئيسي. هاتفنا 781-296-111. فروعنا في سيئون.
4: في زمن ترتفع فيه فواتير الكهرباء وتكثر فيها الوعود، الاختيار الذكي له عنوان واحد، مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة. هنا الأجهزة ما هي بس شكل، هي كفاءة، توفير وضمان حقيقية. من أول ثلاجة تبرد فرحتك، إلى مكيف يهون حر الصيف، ومن غسالة تعيش معك سنين، إلى منظومة طاقة شمسية تخليك مرتاح البال. تقنيات موفرة، جودة مضمونة، حلول ذكية لكل بيت. مصدر الأول مش مجرد محل. هاتف 02-362-777 أو 02-362-888. جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، اختيار الناس اللي تفكر لقدام.
5: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.

0: بنافع للعود، الخبرة والريادة. السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
1: عدن يا اف ام، من عدن لكل الوطن. اسمعنا على 88.9 او عبر الانترنت، صوت وصورة في كل مكان. عدن يا اف ام، لون جديد.

0: معنا من المشاعر المقدسة في هذه اللحظات. أهلا وسهلا بك مهندس علي.
1: أهلا وسهلا صالح وكل الزملاء والضيوف والموجودين معك.
0: مهندس علي, حدثنا عن التجهيزات التي تم ترتيبها من أجل الحجاج الذين أتوا من عدن وباقي المناطق.
1: أولا نحمد الله على الذي
0: سنعود إلى المشاعر المقدسة مع المحرمين بعد أن يتم إخلال المشكلة الفنية. عودة إلى مكتبنا في عدن, الشيخ أمين الأميني, كنا قد تحدثنا سابقا عن الدعاء, عن الابتهالات, عن القرب إلى الله في هذه اللحظات. شدني مشهد البكاء لبعض الحجاج, ولربما نحن بحاجة إلى البكاء أحيانا. لماذا لا يبكي البعض عندما يدعو الله؟ كيف يمكن أن يرفع الإنسان من مدى خشوعه في لحظات الابتهال الشيخ أمين؟
2: الإنسان كلما كان فاهم وكان عارفا لما يقول كان ذلك أشد بالتأثير على القلب.
0: جميل.
2: يعني العبد إذا دعا الله سبحانه وتعالى وقال ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا على سبيل المثال, أو قال اللهم اهدنا فيمن هديت, فاستشعر وهو يقول معنى كلمة اللهم, استشعر أن هذا الخالق خالق عظيم, وأن هذا الخالق متفرد بصفات الكمال, وأن هذا الخالق يا ليس كمثله شيء, وأن هذا الخالق هو المعبود الوحيد بحق, وهو من يلجأ إليه بالدعاء, وهو من يلجأ إليه بالشدائد. استقر ذلك في قلبه بنوع من أنواع الإيمان, وهذا الاستقرار في الإيمان هذه مكافأة من الله سبحانه وتعالى يكافئ بها الصالحين والعباد الصادقين في طريق الله, الصادقين في العبادة. فكم من سجدات تحصل لكنها ليست كبعضها, فكم من ابتهالات ودعوات تحصل لكنها ليست كبعضها. الله يقبل منها ما يقبل ويؤخر منها ما يؤخر, وفي كل خير, والله يرد منها ما شاء. لذلك هذه الأمور غلبة الوجد والدمع الجاري على العين, هذه الأمور كلها من فيض مكنون القلب, مما في القلب من الجمال الإيماني, مما في القلب من الجمال الروحي, مما في القلب من الصدق مع الله سبحانه وتعالى, مما في القلب الداخل من الشعور الذي يهيب فجأة على العبد, على الطائع, على المصلي, على الصائم, على القائم, على الحاج, على الواقف بعرفة, تهيب مشاعره فجأة فتسيل دمعه, وقد يسيل دمعه وهو والناس من حوله لكنه لا يلتفت لهم ولا يشعر بهم, لأن هول المشهد وعظمة المشهد في هذا الكلام, في هذا الموقف وهذا الكلام الذي فيه مناجاة الله سبحانه وتعالى أخرج الإنسان. فالموضوع إذن هنا وموضوع سنوات وموضوع
0: هل هناك طقوس معينة شيخ أمين, هل هناك طقوس معينة, هل هناك يعني ترتيبات معينة يقوم بها الإنسان المسلم إذا أراد أن يدعو الله بقلب خاشع يهيئ نفسه للدخول في بوابة الدعاء؟
2: هو كلمة طقوس بمعنى طقوس, لا ليست يعني
0: ترتيبات, يعني ترتيبات يعني معينة قد يقوم بها تنصح بها المشاهدين.
2: ترتيبات يعني ربما وهو يدعو الله سبحانه وتعالى يحاول أن يقرأ بعض الكتب التي تجعله يفهم معاني الدعاء الذي سيدعو, ربما يجهز أدعية خاصة, يعني أدعية كان يدعو بها النبي صلى الله عليه وسلم وهي موجودة, أدعية كان يدعو بها مثلا الصحابة, يعني مثل اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. يقرأ هذا, يقرأ في معاني هذه الأدعية عند العلماء, يحاول أن يستحضر في قلبه. المسألة هي مسألة استحضار قلب ومسألة علم أكثر من هي مسألة عادية, لكن أحيانا بعض العوام, يعني بعض الناس الطيبين هكذا, تجد أن مثل هذه الأمور تجري عليهم هكذا جريان ببركة الله سبحانه وتعالى. فالموضوع أنت كلما عرفت الكلمة التي تخرجها من فمك وعرفت عظيم من تعبد، وعرفت أن الله سبحانه وتعالى هو المستحق لهذه العبادة، وأن الله سبحانه وتعالى جعلك تقوم بهذه العبادات لكي يدخلك الجنة ولكي يرضى عنك ولكي يغفر لك. أنت هنا هذه الأمور كلها تؤثر على وجدانك. العلم دائما سابق لأي أمور أخرى، الفهم العميق لمدلولات هذا الدين، لمدلولات الإسلام، لمدلولات العبادة، هذه سابقة للتربية. تلعب دور كبير التربية الدينية، التربية الإسلامية، البيئة الذي نحن تربينا فيها. يا صديقي يا أخي، نحن عندما كنا صغارا كنا نتربى على معايير من القيم جدا راقية، معايير إسلامية. يقول لك
0: هل غابت هذه المعايير اليوم؟ هل غابت هذه المعايير اليوم في التربية؟
2: للأسف بسبب الإهمال.
0: هذه المعايير، ما هي هذه المعايير التي تتحدث عنها شيخ أمين؟
2: لا، المعايير هي معايير القيم العليا، معايير الإخلاص، معايير أنك إذا وجدت مثلا إنسانا، يعني كنا نتعلم ونحن صغار أن هؤلاء الحجاج هم في صعيد عرفات الآن يدعون الله سبحانه وتعالى. أنت كذلك عليك أن تدعو للحجاج، يعني كانوا يقولون لنا أنت عليك أن تدعو للحجاج، وأنت إذا دعوت الله سبحانه وتعالى اختم دعائك وقل اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، وللمسلمين، اللهم كذا وللمسلمين، اللهم كذا وللمسلمين. فهذه المعايير التي تربينا عليها معايير قيمية عالية، معايير قيمية يعني التسامح والرحمة. كنا نخرج في هذه الأيام وأنا صغير كنت في يوم عرفة دائما مع المغرب، أنا بذاتي ضاع المادية بسبب الأمور. تستطع الآن أن تحقق مثل هذه الأمور، هي أمور سهلة يا رجل، حتى بالمشاركة في من يفطرون الناس، حتى يا رجل في تمرة تخرجها لأخيك، في كوب ماء تفطره والآخر يقبل ذلك بصدر رحب، يقول والله أراد أن يكون له أجر، أراد أن يفطر صائم. التربية تلعب دور، ونحن تربينا على عادات وتقاليد حسنة. ربما جئنا في زمن كانت فيه الصعوبات أقل إلى نوع ما، أقل نوعا ما، لكنها لم تكن منعدمة. نحن في زمننا نحن لسنا بأولئك الكبار مرة، يعني في
0: شيخ أمين، لو ذهبنا إلى هذا الموضوع وتحدثنا عن الأسرة، يعني بما أنك تطرقت إلى القيم التي ربما فقدت في التربية اليوم، ربما تحدث عن قصتك أنت وأنت تسابق إخوتك من أجل أن تذهب بصحن الإفطار إلى جارك. اليوم كيف يمكن للأسرة أن تعيش هذه الأجواء الإيمانية والربانية وأن تغرس هذه القيم في أولادها شيخ أمين؟
2: صحيح، أولا على الوالدين أن يتقوا الله في أبنائهم، فكما الله سبحانه وتعالى أوصى الأبناء بآبائهم وببرهم، كذلك الله تعالى أوصى الوالدين بحسن تربية أبنائهم وبتعليمهم الأحكام الإسلامية وبصلتهم بربهم. أوصى الله سبحانه وتعالى الوالدين أن يعلموا أبنائهم الصلاة، أن يعلموا أبنائهم العبادات، أن يغرسوا في أبنائهم هذه القيم. هنا أوجه رسالة للأسرة، على الأسرة الفاضلة أن تراقب أبنائها وأن على في أخلاقياتهم وفي سلوكياتهم، وأن تحاول تعليمهم بعض هذه الأمور. يعني لا بأس أن تجتمع اليوم الأسرة كاملة ويقول الأب يعني يوم عرفة هذا اليوم نحن بإذن الله نصومه، يبيت النية من الليل نصوم هذا اليوم، يخلق جو إيماني داخل الأسرة. الشاب الصغير، الولد الصغير إذا رأى والده يرفع يديه يدعو مباشرة، يذهب بعده يرفع يديه يدعو. على الآباء أحيانا إذا فعلوا بعض الأمور التي لا تليق عليهم أن لا يظهروها لأبنائهم، أن يخفوها عن أبنائهم قدر الإمكان. المشاكل الأسرية الآن لعبت دور، الأسر الآن تعيش في حالة من الضغط، وهذا أمر واقعي لابد أن نتحدث عنه. لا يجب علينا أن نفصل الأسرة أو نفصل العالم أو نفصل المواطن عن الواقع الذي يعيش به، فنقول للمواطن عليك بالعبادة وعليك بكذا وكذا، وهو فعلا عليه، لكن كذلك هو يبحث عن لقمة عيشه، عن لقمة عن قوته وقوت أبنائه. في نفس الوقت مهما كان هو يبحث عن قوت يومه وعن قوت أسرته وعن معيشته، إذا أراد أن يسهل الله له كل ذلك عليه أن يهتم بتعليم أبنائه الإسلام وأن يكون هو قدوة لهم. يعني لا بأس أن يعطيهم مثلا أشياء وقت الإفطار، يقول لهم اذهبوا إلى الجيران، أو مثلا يخرج هو ولهم يعطي الصدقة لهذا الولد الصغير.
0: جميل شيخ أمين. شيخ أمين نتمنى أن تعود، نتمنى أن تعود هذه العادات وأن تعود الأسرة إلى غرس هذه القيم لدى أبنائها. شكرا لك شيخ أمين الأميني، كنت معنا من مكتبنا في العاصمة عدن على هذا اللقاء. سنذهب الآن إلى بيت الله الحرام لنشاهد الحجاج والمشاعر المقدسة في هذه الأوقات، ثم نعود إليكم في هذه التغطية المباشرة.

الحمد والنعمة لدى الملك لا شريك لك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لدى الملك.

لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك.

0: بعدن إلى لحج، أبين، الضالع، وجنوب تعز، وفي المكلا وسيئون. عدنية إف إم، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية إف إم دوت كوم، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية إف إم، لون جديد في سماء الإذاعة.
1: عقارب الساعة الآن تشير إلى 2:00 PM برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: خليك مع الراوي، ما حقين إلا الرعوي.
1: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
2: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111، فروعنا في سيئون.

0: خلال أيام. خلال أيضا أضحى المباراة.
1: مسرحية يوميات مدير عام.
2: شباب يوميات إيش لا لا الموضوع رسمي زيادة. مسرحية يوميات مدير عام خلال أيام عيد الأضحى المبارك. المعلى حافون، مسرح الفقيد رائد طه. كل عام وانتم بخير.
3: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
4: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
5: نقدم الأخبار بحياد تام. زوروا موقعنا أو اشترك بخدمة الواتساب 7800-092-933 لتصلك الأخبار والبرامج أولا بأول. عدنية FM، ثقة تستحقها.

0: عدنية اف ام.
1: هذا العام سيذهب عبد الله برفقة زوجه إلى مكة المكرمة لأداء فريضة الحج. سيذهب عبد الله وزوجه في رحلة حج تمتع، وللحج أيضا نوعان آخران هما القران والإفراد. في أثناء الرحلة نادى قائد الطائرة بأن الرحلة قد دخلت ميقات الإحرام. هم عبد الله بعد النداء بالاستعداد للإحرام. في الحج والعمرة 5 مواقيت مكانية لا يجوز تجاوزها إلا بإحرام، والمواقيت هي أبيار علي، رابغ، السيل الكبير، السعدية، ذات عرق. أما من كان مكانه أقرب إلى مكة من هذه المواقيت فميقاته هو مكانه. وعند الوصول للميقات يسن للحاج إزالة شعر الإبط والعانة وتقليم الأظافر والاغتسال وتطيب البدن دون ملابس الإحرام. ثم يقوم الحاج بلبس ثياب الإحرام، وهي الرداء والإزار والنعل للرجال. أما المرأة فترتدي ملابسها العادية عدا النقاب للوجه والقفازين لليد. بعد أن هيأ عبد الله نفسه للإحرام بدأ يتلو وزوجه النية قائلين: لبيك عمرة متمتعا بها إلى الحج. أما الحاج المفرد فيقول: لبيك حجا. أما القارن فيقول: لبيك عمرة وحجا. ثم شرعا في التلبية مع باقي الحجاج في الطائرة. ثم بدأ عبد الله في تذكر محظورات الإحرام، فلا يجوز إزالة شيء من شعر البدن أو الأظافر أو تطيب البدن أو لباس الإحرام أو تغطية الرأس أو لبس أي مخيط مفصل على قدر العضو أو الجماع أو المباشرة بشهوة، عقد النكاح والخطبة أو التعرض للصيد البري بالقتل أو بالتنفير. وصلت الرحلة وتوجها لبيت الله الحرام، حتى إذا ما شرعا في الطواف توقفا عن التلبية وتوجها نحو ركن الحجر الأسود. فجعل عبد الله رداءه الأيمن تحت إبطه ليكشف عن كتفه الأيمن كما تقتضي سنة الاطباع. وعندما وصلا للحجر الأسود اكتفيا بالإشارة نحوه نظرا للزحام وعدم جواز المدافعة والمزاحمة تطبيقا لسنته عليه الصلاة والسلام. بعد ذلك بدأ الطواف من الحجر الأسود، والطواف 7 أشواط تنتهي أيضا عند الحجر الأسود. وأثناء الطواف له أن يدعو ويذكر الله بما شاء. كان عبد الله على علم بأنه كلما حاذى الركن الذي قبل الحجر الأسود يسن استلامه بيده دون تقبيل، فإن لم يستطع فليمضي دون أن يشير إليه، ويسن القول وقتها: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، حتى يصل للحجر الأسود. وخلال طواف عبد الله حرص على ألا يدافع أو يزاحم، كما حرص ألا يطوف من داخل حجر إسماعيل لأنه جزء من الكعبة، والدخول فيه يجعل ذلك الشوط ناقصا غير مجزئ. وفي نهاية الشوط 7 غطى عبد الله كتفه الأيمن، ثم ذهب خلف مقام إبراهيم لصلاة 2 ركعتي الطواف. اتجه عبد الله مع زوجه بعد الصلاة إلى المسعى، وفي طريقهما شربا من ماء زمزم كما سن النبي عليه الصلاة والسلام. ثم صعدا إلى الصفا من باب الصفا وتليا حين الصعود قوله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. ثم وقفا يدعوان الله مستقبلين الكعبة.

بدأ في النزول من الصفا والاتجاه نحو المروة مشيا مستذكرين وداعيين الله بما تيسر لهما، حتى إذا ما بلغ المروة كررا ما قيل عند الصفا دون قراءة الآية ليكونا قد أتم شوطا من أصل 7 أشواط، ثم عاد مرة أخرى للصفا بالكيفية نفسها وظل هكذا حتى الشوط 7، فصعد على المروة دون قول أي شيء، وبهذا أتم سعيهما. بعد السعي قام عبد الله بقص شعر رأسه، أما زوجه فقد قامت بقص ما مقداره رأس الأصبع من جميع نواحي شعرها، وبذلك تحللا من الإحرام وظلا في مكة حتى يوم 8 من ذي الحجة. أما الحاج المفرد والقارن فلا يتحللان من الإحرام، بل يبيتان في مكة بإحرام حتى يوم 8 من ذي الحجة. وفي 8 من ذي الحجة، وهو المعروف بيوم التروية وهو أول أيام الحج، أحرم عبد الله وزوجه مرة أخرى من مكة وتوجها إلى منى قبل الظهر، وصليا فيها الظهر قصرا 2 ركعتين، ثم العصر قصرا في وقته، وكذا المغرب كل منهما في وقته مع قصر العشاء، وباتا ليلتهما حتى صلاة فجر يوم 9. بعد صلاة الفجر سارا إلى عرفات للوقوف، وعرفات كلها موقف، وأفضلها موقف رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الصخرات الكبار أسفل جبل الرحمة، ولكن زحام هذا اليوم المشهود أعاق وصولهما هناك، وليس من السنة المدافعة ومزاحمة الناس. ثم أنصتا إلى خطبة الإمام في عرفات، ثم صليا الظهر والعصر قصرا وجمعا، وخلال اليوم ظلا منشغلين بالدعاء والتسبيح والتحميد والاستغفار حتى غروب الشمس، وبعدها انصرفا إلى المزدلفة وصليا بها المغرب والعشاء قصرا وجمعا، وبتا فيها حتى صلاة الفجر. وبعد الفجر وقفا يدعوان الله عند المشعر الحرام والمزدلفة كلها موقف، ثم توجها لمنى لرمي جمرة العقبة وهي الجمرة الكبرى. قبل ذهابهما لمنى التقط عبد الله له ولزوجه 7 حصيات أكبر قليلا من حبة الحمص، وعند الوصول هناك ذهبا إلى جمرة العقبة فرمياها ب7 حصيات واحدة تلو الأخرى وكبرا مع كل جمرة. بعد رمي الجمرات قاما بذبح الهدي، وهو ذبح واجب على الحاج المتمتع والقارن فقط، ثم قام عبد الله وزوجه بالحلق والتقصير، ثم عادا إلى مكة وطافا بالكعبة 7 أشواط لا يسن في هذا الطواف الاضطباع، ثم صليا 2 ركعتي الطواف، ثم قام بالسعي. والحاج المفرد والقارن إن كان قد سعيا بعد طواف القدوم فلا سعي عليهما. بعد يوم 10 عاد عبد الله وزوجه لمنى للمبيت طوال ليالي التشريق 3، وفيها قاما برمي الجمرات 3 كل يوم، بداية من الجمرة الصغرى وفيها ترمى 7 حصيات مثل جمرة العقبة، بعدها قام باستقبال القبلة والتوجه بالدعاء، ثم الجمرة الوسطى بالكيفية نفسها، ثم انتهاء بجمرة العقبة. وبعد انتهاء مناسك أيام التشريق كان عبد الله وزوجه قد أكملا مناسك حجهما، وكان آخر ما فعلا هناك هو الطواف ببيت الله العتيق، طواف الوداع.

0: بودكاست
1: عدنية
0: كأني كأني في حلم فيه بطلب وبتمنى
1: 88

0: جديد.
1: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.

0: بنك من لا بنك له، هذا هو شعارنا. هدفنا تحسين الوضع الاقتصادي والمعيشي لعملائنا، ونحن في بنك الأمل للتمويل الأصغر قدمنا خدمات متنوعة ومتميزة. خدمة التمويل، ادعم مشروعك الصغير والأصغر بتمويل يصل إلى 20 مليون ريال وفترات سداد مريحة وإجراءات ميسرة. خدمة الادخار، احفظ أموالك واستثمرها عبر الودائع الاستثمارية وفق الشريعة الإسلامية. خدمة الحوالات، حول واستقبل أموالك في دقائق من داخل وخارج اليمن عبر خدمة الحوالات الداخلية والخارجية. الخدمات الإلكترونية من جوالك وعبر تطبيق بيس، أدر حساباتك وسدد جميع التزاماتك وخلي حياتك أسهل. بنك الأمل للتمويل الأصغر، أكيد هو بنك من لا بنك له.
1: بدافع للعبود، الخبرة والريادة.
2: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
3: عدنية اف ام، راديو مجتمعي شبابي فني وريادي، ننقل الحقيقة ونعزز ثقافة السلام. عدنية اف ام، لون جديد.

0: وصولك معنا وصولك أسرع.
1: وصولك أسرع
0: في عدنية اف ام، نوفر لك منصة إعلانية فعالة تخدم أهدافك التجارية والاجتماعية. تواصل معنا عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على الرقم 77174190003 واصنع تأثيرا حقيقيا عبر إذاعتك المجتمعية الأقرب إليك. عدنية اف ام، لون جديد في عالم الإعلان.
1: في عالم الإعلان.
2: عقارب الساعة الآن تشير إلى 13 برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: خليك مع الراوي، ما حقين إلا الرعوي.
1: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل، ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
2: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي. كريتر شارع حسن علي. خط إنما الرئيسي. هاتفنا 781-296-111. فروعنا في سيئون.
3: سددت فاتورة المي والكهرباء من داخل بيتي،
4: وأنا اشتريت حاجاتي من النت عبر خدمة بيس.
5: حتى أني أدفع قيمة مشترياتي إلكترونيا عبر تطبيق بيس.
6: أنا أقدر أسحب نقدا من أي صراف وأحول عبر بيس لأي شخص.
7: أنا سددت النت والجوال والتلفون الأرضي عبر تطبيق بيس.
3: أمانة خدمة بيس روعة، ما ليش حل.
8: راني سددت قسط التمويل لبنك الأمل من مكاني عبر تطبيق بيس.
5: شكرا بيس.
9: بنك الأمل للتمويل الأصغر، بنكم لا بنك له.
10: بنافع للعمود، الخبرة والريادة.
11: السعيد للسيراميك دليلك للتميز.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول. قالوا: يا رسول الله. وعلى الثاني؟ قال: إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول. قالوا: يا رسول الله. وعلى الثاني؟ قال: وعلى الثاني. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سووا صفوفكم وحاذوا بين مناكبكم ولينوا في أيدي إخوانكم وسدوا الخلل، فإن الشيطان يدخل فيما بينكم بمنزلة الحذف، يعني أولاد الضأن الصغار. رواه أحمد بإسناد لا بأس به، والطبراني وغيره. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول أو الصفوف الأول. رواه أحمد بإسناد جيد. وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي ناحية الصف ويسوي بين صدور القوم ومناكبهم ويقول: لا تختلفوا فتختلف قلوبكم، إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول. رواه ابن خزيمة في صحيحه. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سووا صفوفكم، فإن تسوية الصف من تمام الصلاة. رواه البخاري ومسلم وابن ماجه وغيرهم. وفي رواية للبخاري: فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة. ورواه أبو داود ولفظه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رصوا صفوفكم وقاربوا بينها وحاذوا بالأعناق، فوالذي نفسي بيده إني لأرى الشيطان يدخل من خلل الصف كأنها الحذف. رواه النسائي وابن خزيمة وابن حبان في صحيحهما نحو رواية أبي داود. وروي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تستوي قلوبكم وتماسوا تزاحموا. قال شريح: تماسوا يعني تزاحموا أو في الصلاة. وقال غيره: تماسوا تواصلوا. رواه الطبراني في الأوسط. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أقيموا الصفوف وحاذوا بين المناكب وسدوا الخلل ولينوا بأيدي إخوانكم ولا تذروا فروجات الشيطان، ومن وصل صفا وصله الله، ومن قطع صفا قطعه الله. رواه أحمد وأبو داود، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. عدنية FM.

أيها الإخوة والأخوات، الآن نرفع لحضراتكم أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي للعاصمة عدن وضواحيها. يرفع الأذان بصوت الأخ ماجد بن خالد اليافعي، تقبل الله منكم ومنا وكتب لنا ولكم الأجر والثواب.

اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: 88.9. عدنية اف ام.
1: احنا اتخلقنا مسلمين، اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
2: نادى المنادي عالصلاة لبيت.
0: 88.9. لون جديد.
3: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
4: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع توفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
5: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
6: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
7: نادى الإسلام فأقبل يا ابن الإسلام لتسمع.
0: عدنية اف ام.

0: عدنية اف ام.
1: لا تخليها
2: ما اخلي
1: لا تخليها
0: 88.9 لون جديد.

0: إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لا شريك لك.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في هذا البرنامج رسائل الحج، لنستنبط في كل حلقة من حلقاته رسالة عامة هامة من نسك من مناسك الحج، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا وأن يفهمنا وأن يرزقنا العمل بما علمنا، إنه سبحانه سميع مجيب. أيها الإخوة الكرام، إن من أعمال الحج السعي بين الصفا والمروة، والصفا والمروة جبلان بمكة يسعى الحاج والمعتمر بينهما، مبتدئا بالصفا منتهيا بالمروة، ويكون ذلك 7 مرات، فيكون مسيره من الصفا إلى المروة شوطا، ومن المروة إلى الصفا شوطا، وهكذا يصعد على الصفا ويقرأ: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. ويقول: أبدأ بما بدأ الله به، ويرتقي حتى يرى الكعبة ويستقبلها، ويكبر 3: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ويدعو بعد ذلك بما تيسر، ويكثر من الذكر والدعاء حال سعيه، ثم يهبط إلى الوادي ويصل إلى المروة، ويصعد ويرتقي عليها، ويستقبل القبلة، ويقول ما قاله على الصفا دون أن يقول: أبدأ بما بدأ الله تعالى به، ويسرع الخطى بين العلامتين الخضراوتين. فلقد جعل الله سبحانه وتعالى السعي بين الصفا والمروة من شعائر رب العالمين سبحانه وتعالى في الحج والعمرة، وهذا السعي فيه رسالة لنا جميعا، إذ يذكرنا بالافتقار إلى الله سبحانه وتعالى، والسعي إليه والفرار إليه عز وجل. ففروا إلى الله، فيستشعر العبد حاجته وفقره إلى ربه سبحانه وتعالى، فيسعى إلى الله عز وجل داعيا ذاكرا. ويذكرنا السعي أيضا بهاجر أم إسماعيل لما كانت في كرب شديد ومحنة عظيمة، فسعت بين الصفا والمروة مفتقرة إلى خالقها ورازقها سبحانه وتعالى جل في علاه، حين تركها إبراهيم ومعها إسماعيل وهو رضيع، ووضعهما عند دوحة فوق زمزم في أعلى المسجد الحرام، وليس بمكة يومئذ أحد، وليس بها ماء، وليس بها مسجد، وليس بها أي شيء، وترك عندها جرابا فيه تمر وسقاء فيه ماء. ثم انطلق إبراهيم عليه السلام، فتبعته هاجر وقالت: يا إبراهيم، أين تذهب وتتركنا بهذا الوادي الذي ليس فيه إنس ولا شيء؟ تكرر كلامها

وتكرر سؤالها ولا يجيبها ولا يلتفت إليها. فلما طال عدم الجواب وطال السكوت وطال عدم الالتفات قالت له: الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قالت: إذا لا يضيعنا. ثم رجعت، فانطلق إبراهيم عليه السلام وتركهما ودعا بهذه الدعوات التي سطرت في كتاب رب العالمين سبحانه وتعالى: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. بعدما تركها إبراهيم عليه السلام مع رضيعها جعلت ترضعه وتشرب من هذا الماء حتى إذا نفد ما في السقاء عطشت عطشا شديدا، وعطش ابنها وكان يتلوى من العطش، فكانت تتركه وتنطلق بعيدا عنه كي لا تنظر إليه وهو يتلوى من العطش. فوجدت الصفا أقرب جبل في الأرض فصعدت عليه واستقبلت الوادي، فلم تر أحدا، تنظر يمينا وشمالا فلم تر أحدا، ثم هبطت إلى الوادي، ثم أتت المروة ونظرت فلم تر أحدا، وفعلت ذلك 7 مرات. قال النبي عليه الصلاة والسلام: فذلك سعي الناس بينهما. ثم جاءها الفرج بعد ذلك وتفجر ماء زمزم، وهذا سيذكر في موضعه في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى، لكن المراد من ذكر القصة ما جاء من خبر سعي هاجر ما بين الصفا والمروة وهي في هذه الكربة الشديدة والمحنة العظيمة، فكانت تسعى وتهبط الوادي وتصعد الجبل مفتقرة إلى الله سبحانه وتعالى، منكسرة إليه. هذا يذكرنا بقول ربنا: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. افتقارك لربك أخي الكريم حينما ترى ضعفك وعجزك فتتجرد من كل حظوظ نفسك وأهوائها وتستسلم لربك ويتعلق قلبك بربك سبحانه وتعالى وحده جل في علاه، لأنك تعلم أن حوائجك لن تقضى إلا بأمره سبحانه وتعالى، وأن كرباتك لن يفرجها إلا هو سبحانه جل في علاه. افتقارك لربك عز وجل يتجلى في إدراكك عظمة الخالق جل في علاه وقوته، وفي إدراكك لضعفك وعجزك وضعف جميع المخلوقين مهما كانت قوتهم ومهما كان سلطانهم ومهما كان ملكهم، فإنهم ضعفاء لا يملكون لك من الله شيئا. يسعى المؤمن بين الصفا والمروة وهو في غاية الذل لله عز وجل، في غاية الانكسار بين يديه سبحانه، في غاية التذلل لعظمته عز وجل وتقديم محبته سبحانه جل في علاه. افتقارك لربك سبحانه يجعلك لا تركن إلى نفسك ولا تطمئن إلى حولك وقوتك، إذ لا حول ولا قوة إلا بالله. هذه كلمة تبين معنى الافتقار إلى الله عز وجل. لا حول للإنسان ولا طاقة له ولا قوة له على فعل أي شيء إلا بالله سبحانه، إلا كنز من كنوز الجنة. الافتقار إلى الله عز وجل يتجلى في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. أظهرت هاجر الافتقار إلى ربها سبحانه وتعالى في سعيها بين الصفا والمروة فانفرجت كربتها. فلو وكلت إلى نفسها من فرجت كربتها؟ وأنت أخي الكريم وأنت تسعى بين الصفا والمروة استحضر فقرك وحاجتك إلى الله عز وجل في هداية قلبك وصلاح حالك وغفران ذنبك ولجوئك إلى ربك سبحانه ليزيح ما بك من الهموم والعيوب وليهديك إليه

مستقيما. أسأل الله تعالى أن يهدينا وإياكم إليه صراطا مستقيما، وأن يرزقنا الهدى والتقى والعفاف والغنى، إنه سبحانه سميع مجيب. والحمد لله رب العالمين.

0: إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك.
1: عدنية اف ام 88.9 دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى لقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

0: 88.9.
1: فرحنا يا بلال وسمعنا الأذان.
0: عدنية اف ام.
2: احنا اتخلقنا مسلمين اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
3: نادى المنادي عالصلاة لبيت.
0: 88.9. لون جديد.
4: عقارب الساعة الآن تشير إلى 14:00 برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

زبادي وحقين الرعوة طازج طبيعي 100% من حليب بقار طازج 100% الرعوة طازج طازج من طازج

0: عندما تعجز عن الحصول على أضمن وأفضل الأجهزة الإلكترونية المنزلية،
1: لا خوف ولا قلق، لأن محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة هو المكان المعتمد والأنسب لأكثر الماركات العالمية واليابانية والصينية،
0: موزعة لسامسونج وإل جي ودايا وجيروات وهنسس وتشيساج العالمية في عدن.
1: نقدم لكم ثلاجات وفريزرات كهربائية، ثلج وبخار، وبأحجام مختلفة، وبنظامين كهرباء وبطارية،
0: غسالات عادية وأوتوماتيك بمختلف الأحجام،
1: شاشات بجميع الأحجام والأشكال والأنواع مع أحدث الإصدارات.
0: أما من ناحية المكيفات فيتواجد لدينا جميع الأحجام والأشكال وماركات عالمية متنوعة،
1: وأيضا مكيفات خاصة بالألواح الشمسية وبأسعار مميزة، وكما يتوفر قسم خاص بمنظومات كاملة للطاقة الشمسية بجميع أدواتها ولوازمها وأحجامها من بطاريات الليثيوم وأجهزة هايبرد الحديثة لمنزل كامل وآمن مع مهندسين ذات خبرات عالية. العنوان: عدن إنما الجديدة مقابل فندق القصر. جوال 574047 أو على الرقم الأرضي 02-362-37 أو 02-362-888.
0: محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة،
2: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة،
1: دليلك للطاقة النظيفة والتكنولوجيا المتطورة،
3: والتكنولوجيا المتطورة.
4: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
5: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
6: عدنية FM

0: 88.9.
1: عرفنا يا بلال وسمعنا الأذان.
0: عدنية اف ام.
2: احنا اتخلقنا مسلمين اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
3: نادى المنادي عالصلاة لبيت
0: 88.9 لون جديد.

مع آدم بطانية، يأتيكم يوميا بعد إعلانات الساعة 11 صباحا. عدنية FM

0: 88.9.
1: عرفنا يا بلال وسمعنا الأذان
0: عدنية اف ام.
2: احنا اتخلقنا مسلمين اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
3: نادى المنادي عالصلاة لبيت.
0: 88.9 لون جديد.

0: بعدن إلى لحج، أبين، الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئون. عدنية اف ام، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية FM.com، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية اف ام، لون جديد في سماء الإذاعة.
1: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: حين تختار جهازا لمنزلك، فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
3: العنوان: عدن المعلى، الشارع الرئيسي. كريتر: شارع حسن علي. خط إنما الرئيسي: هاتفنا 781-296-111. فروعنا في سيئون.
4: عندما تعجز عن الحصول على أضمن وأفضل الأجهزة الإلكترونية المنزلية،
5: لا خوف ولا قلق، لأن محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة هو المكان المعتمد والأنسب لأكثر الماركات العالمية واليابانية والصينية،
4: موزعة لسامسونج وإل جي ودايا وجيروات وهينسيس وتشيساج العالمية في عدن.
5: نقدم لكم ثلاجات وفريزرات كهربائية، ثلج وبخار، وبأحجام مختلفة، وبنظامين كهرباء وبطارية،
4: غسالات عادية وأوتوماتيك بمختلف الأحجام،
5: شاشات بجميع الأحجام والأشكال والأنواع مع أحدث الإصدارات.
4: أما من ناحية المكيفات فيتواجد لدينا جميع الأحجام والأشكال وماركات عالمية متنوعة،
5: وأيضا مكيفات خاصة بالألواح الشمسية وبأسعار مميزة. وكما يتوفر قسم خاص بمنظومات كاملة للطاقة الشمسية بجميع أدواتها ولوازمها وأحجامها، من بطاريات الليثيوم وأجهزة هايبرد الحديثة لمنزل كامل وآمن مع مهندسين ذات خبرات عالية. العنوان: عدن إنما الجديدة مقابل فندق القصر. جوال 574-47 أو على الرقم الأرضية 02-362-37 أو 02-362-888.
4: محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة،
6: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة،
5: دليلك للطاقة النظيفة والتكنولوجيا المتطورة،
7: والتكنولوجيا المتطورة.
8: ياسين، فرحنا على الأبواب والبيت ناقصه أجهزة إلكترونية كثيرة.
9: لا تشيلي هم يا سعاد، الأهم الآن نختار أجهزة عملية تعيش معنا سنين طويلة وتكون أهم شيء موفرة الكهرباء.
8: بس الخيارات مليان وإنت قدك داري، وأنا خايفة نختار شيء يستهلك طاقة أو ما يكون له ضمان مضمون.
9: اطمئني يا روحي، أجهزة ماس معروفة بجودتها وضمانها الحقيقي، وأكثرها بنظام الإنفرتر الموفر.
8: طيب ليش نختار ماس بالذات؟
9: لأنها تجمع بين السعر المناسب والتقنية الحديثة والضمانة الأكيدة.
8: يعني أقدر أجهز بيتي كامل من ماس؟
9: طبعاً يا روحي، لأنه عندهم كل شيء، ثلاجات وفريزرات وغسالات وكيفات وأفران وشاشات وكاويات وعصارات، غير إنه معاهم سخانات كهربائية وشمسية وحتى منظومات طاقة شمسية متكاملة.
8: خلاص يا ياسين، روحتنا اليوم لمعرض ماس عشان تكون الفرحة فرحتين.
9: ماس، جودة تثقين بها وخيارات أكثر لحياة أسهل. ماس لكل الناس.
1: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
10: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
11: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
12: عدن يا اف ام، من عدن لكل الوطن. اسمعنا على 88.9 او عبر الانترنت، صوت وصورة في كل مكان. عدن يا اف ام، لون جديد.

0: معنا وصولك أسرع. وصولك أسرع في عدنية اف ام. نوفر لك منصة إعلانية فعالة تخدم أهدافك التجارية والاجتماعية. تواصل معنا عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على الرقم 77174193 واصنع تأثيرا حقيقيا عبر إذاعتك المجتمعية الأقرب إليك. عدنية اف ام، لون جديد في عالم الإعلان.
1: عقارب الساعة الآن تشير إلى 5 بعد العصر برعاية شركة نانا فود للصناعة الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

زبادي وحقين الرعوة الطازج طبيعي 100%، من حليب بقار طازج 100%، الرعوة الطازج طازج من طازج.

0: في عالم الأسعار تزداد فيه يوماً بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع التوفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
1: وجع في الصدر، خفقان مستمر، إرهاق مفاجئ، ليس أعراض عابرة بل نداء من قلبك. في مستشفى الريادة الدولية أنشأنا مركزا متكاملا لأمراض القلب والقسطرة، إشراف نخبة من الاستشاريين وغرف عمليات مجهزة بأحدث تقنيات القسطرة والتصوير القلب الدقيق. تشخيص في الوقت المناسب، تدخل فورية ورعاية تنبع من القلب لتصل إلى قلبك. لا تنتظر، طمن قلبك اليوم. مستشفى الريادة الدولية، ريادة في علاج أمراض القلب. قلبك بصحة وعافية. للحجز والاستفسار 78-211-7410، عدن، خط 90 بجانب 90 مول، مستشفى الريادة الدولية. الرعاية الكاملة.
2: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
3: 90 مول، متعة ورفاهية العائلة.
4: يلا يا حبابي على طول نتجمع في أحلى مول.
3: 90 مول.

0: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
1: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
2: صوتك يهمنا، شاركنا اقتراحاتك عبر الواتساب على 77468-99-99 أو 780-299-33. معاً نرتقي بإذاعتكم عدنية FM، نسمعكم ونكبر بكم.

0: بعدن إلى لحج أبين الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئون. عدنية اف ام، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية FM.com، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية اف ام، لون جديد في سماء الإذاعة.
1: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: في قلب عدن، حين تسأل عن الأمان، الجودة والرعاية الطبية المتكاملة، تتجه كل الطرق إلى وجهة واحدة، مستشفى الريادة الدولية. من الاستشارة الأولى مروراً بالجراحة الدقيقة ووصولاً إلى العناية المركزة، ومن أقسام النساء والأطفال إلى القلب والأشعة والمختبرات، كل الخدمات تحت سقف واحد وبأيادي أطباء متخصصين وتقنيات حديثة. ريادتنا وعد نعيشه كل يوم في خدمة أهلكم وأحبائكم لتنعموا بصحة وعافية. مستشفى الريادة الدولية. لما تكون صحتك، هي الأولوية. للحجز والاستفسار 7821174410، عدن، خط 90 بجانب 90 مول، مستشفى الريادة الدولية. الرعاية الكاملة.

0: خلال أيام.
1: خلال أيام.
0: أضحى المباراة.
2: مسرحية يوميات مدير عام.
3: شباب يوميات ملعش دمويون. لا لا الموضوع رسمي زيادة. مسرحية يوميات مدير عام خلال أيام عيد الأضحى المبارك. المعلق حافون، مسرح الفقيد رائد طه. كل عام وانتم بخير.

0: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
1: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية، نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
2: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
3: ألو جمال، كيف الحال؟ أرسلت لك حوالها الآن.
4: أيوة استلمتها، بس ليش عبر بنك الأمل؟
3: أنا أرى أنه الأسرع والأكثر انتشارا في الجمهورية، في الريف والحضر. أيضا عمولة الحوالة أقل.
4: إذن أحسنت الاختيار.
5: بنك الأمل لتمويل الأصغر. بنك من لا بنك له.
6: بدافع للعبود، الخبرة والريادة.
2: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
7: محتوى احترافي يناسب الجميع. نصنع إعلاميين من الموهوبين. عدنية اف ام،
8: عدنية اف ام
7: تدعم السلام وتنشر الوعي. عدنية اف ام، لون جديد.

0: بعدن إلى لحج، أبين، الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئول. عدنية اف ام، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية اف ام دوت كوم، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية اف ام، لون جديد في سماء الإذاعة.
1: عقارب الساعة الآن تشير إلى 6:00 مساء برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع توفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
1: تدري إيش أكثر شيء يقلقني؟ أجهز البيت وبالأخير تطلع الأجهزة تستهلك كهرباء وما تجلسش لفترات طويلة وتتعطل سريع.
2: عشان كذا قلت لك من البداية ما ندور ونشتري الأرخص، ندور المضمون واللي له عمر طويلة.
1: والمضمون والعمر الطويل فين بنحصله؟ وقدك شايف السوق مليان وكل واحد يقول لك أنا الأفضل.
2: الأفضل اللي يوفر عليك اليوم وبكرة، واللي هو مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
1: وإيش يميزهم بالله عن غيرهم يعني؟
2: يميزهم إنه يقدم أجهزة موفرة للطاقة، إنفلتر وضمان حقيقي من الثلاجات والمكيفات والشاشات والغسالات وكل شيء متعلق بالأدوات المنزلية الإلكترونية. وإيش كمان؟ منظمات طاقة شمسية متكاملة.
1: يعني الآن خلاص أرتاح من وجع راس الكهرباء؟
2: وترتاحي من وجع راس الصيانة كمان.
1: إذن خلاص خلينا نجهز البيت من مكان يعرف قيمة التعب.
2: هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-777-4047 أو 782-782-550.
1: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
2: اختيار ذكي لراحة تدوم. لراحة تدوم.
0: بدافع للعود، الخبرة والريادة. السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
3: عدنية FM

أيها الإخوة والأخوات، الآن نرفع لحضراتكم أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي للعاصمة عدن وضواحيها. يرفع الأذان بصوت الأخ ماجد بن خالد اليافعي، تقبل الله منكم ومنا وكتب لنا ولكم الأجر.

0: اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: أذكار المساء، ووقتها من غروب الشمس إلى غياب الشفق الأحمر، وهو ابتداء وقت العشاء.

0: 88.9. عدنية اف ام.
1: احنا اتخلقنا مسلمين اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
1: نادى المنادي عالصلاة لبيت.
0: 88.9. لون جديد.
2: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
3: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع توفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
4: ياسين، فرحنا على الأبواب والبيت ناقصه أجهزة إلكترونية كثيرة.
5: لا تشيلي هم يا سعاد، الأهم الآن نختار أجهزة عملية تعيش معنا سنين طويلة وتكون أهم شيء موفرة الكهرباء.
4: بس الخيارات مليان وإنت قدك داري، وأني خايفة نختار شيء يستهلك طاقة أو ما يكون له ضمان مضمون.
5: اطمئني يا روحي، أجهزة ماس معروفة بجودتها وضمانها الحقيقي، وأكثرها بنظام الإنفرتر الموفر.
4: طيب ليش نختار ماس بالذات؟
5: لأنها تجمع بين السعر المناسب والتقنية الحديثة والضمانة الأكيدة.
4: يعني أقدر أجهز بيتي كامل من ماس؟
5: طبعا يا روحي، لأنه عندهم كل شيء، ثلاجات وفريزرات وغسالات وكيفات وأفران وشاشات وكاويات وعصارات، غير إنه معاهم سخانات كهربائية وشمسية وحتى منظومات طاقة شمسية متكاملة.
4: خلاص يا ياسين، روحتنا اليوم لمعرض ماس عشان تكون الفرحة فرحتين.
5: ماس، جودة تثقين بها وخيارات أكثر لحياة أسهل. ماس لكل الناس.
6: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
7: تدري إيش أكثر شيء يقلقني؟ أجهز البيت وبالأخير تطلع الأجهزة تستهلك كهرباء وما تجلسش لفترات طويلة وتتعطل سريع.
5: عشان كذا قلت لك من البداية ما ندور ونشتري الأرخص، يدور المضمون واللي له عمر طويل.
7: والمضمون والعمر الطويل فين بنحصله؟ وقدك شايف السوق مليان وكل واحد يقول لك أنا الأفضل.
5: الأفضل اللي يوفر عليك اليوم وبكرة، واللي هو مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
7: وإيش يميزهم بالله عن غيرهم يعني؟
5: يميزهم إنه يقدم أجهزة موفرة للطاقة، إنفلتر وضمان حقيقي من الثلاجات والمكيفات والشاشات والغسالات وكل شيء متعلق بالأدوات المنزلية الإلكترونية. وإيش كمان؟ منظمات طاقة شمسية متكاملة.
7: يعني الآن خلاص أرتاح من وجع راس الكهرباء؟
5: وترتاحي من وجع راس الصيانة كمان.
7: إذن خلاص خلينا نجهز البيت من مكان يعرف قيمة التعب.
5: هاتف 02-362-777 أو 02-362-888. جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550.
7: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
5: اختيار ذكي لراحة تدوم.

0: سددت فاتورة المي والكهرباء من داخل بيتي،
1: وأنا اشتريت حاجاتي من النت عبر خدمة بيس،
2: حتى أني أدفع قيمة مشترياتي إلكترونياً عبر تطبيق بيس.
3: أنا أقدر أسحب نقدا من أي صراف وأحول عبر بيس لأي شخص.
4: أنا سددت النت والجوال والتلفون الأرضي عبر تطبيق بيس.
0: أمانة خدمة بيس روعة، ما ليش حل.
5: راني سددت قسط التمويل لبنك الأمل من مكاني عبر تطبيق بيس.
2: شكرا بيس.
6: بنك الأمل للتمويل الأصغر، بنكم لا بنك له.
7: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
8: السعيد للسيراميك دليلك للتميز.
9: نادى والإسلام فأقبل يا ابن الإسلام لتسمعه.
10: عدنية FM.

0: عدنية FM.
1: لا تخليها
2: ما أخلي
1: لا تخليها
0: 88.9 لون جديد.

الحمد لله وأصلي وأسلم على رسول الله. مرحبا بكم أيها الأحبة في برنامجكم موجبات الجنة. يا ربي أدخلنا الجنة وقربنا إليها وجعلنا من السائرين إليها المشتاقين إليها. اليوم مع عمل يوصلك للجنة وأنت لازلت في الدنيا. ما هو هذا العمل؟ هذا العمل أن تسلم صدرك على المؤمنين. الحبيب صلى الله عليه وسلم كان في المسجد وقال لأصحابه: يدخل الآن أو يطلع الآن عليكم رجل من أهل الجنة. تصور لو أن في حياتك رجل يصلي معك في المسجد كل يوم وهو مبشر بالجنة، ودنوت منه وقلت له: ما العمل الذي أوصلك إلى الجنة يا أبا فلان؟ فقال: لكنك لا تستطيع. ستقول له: حتى لو لم أكن على استطاعة بهذا العمل والله لأعمل على أن أعمل العمل الذي أوصلك الجنة. فقال: إني لا أبات وفي قلبي غل على مؤمن، وما حسدت مسلما على نعمة أنعم الله بها عليه. تستطيع على ذلك؟ إن من أسباب دخول الجنة أن يكون قلبك أطهر من ثوبك وأجمل من ثوبك وأعطر من بدنك. إن هذا تحدي كبير يعيشه كل أحد. ما هو هذا التحدي؟ التحدي هو أن تنام وتبات وتخرج كل من في قلبك من الغل، تخرج كل من كان في قلبك من السجناء، تخرج كل بغض وكبر وحسد وقطيعة.

وهجر هذا وتحدث في عرض ذاك وحسد هذا وتعالى على ذاك، حتى أن بعضنا قلبه مستودع للأمراض والأدواء. فكيف يعيش الإنسان الذي يريد الجنة بهذا القلب الذي لا يستطيع أن يكون راحلة له تسير به إلى الجنة؟ البعض منا يستطيع أن يصلي الليل كله ويصوم النهار كله ويحج كل عام وينفق الآلاف والملايين، لكن لا يستطيع أن يتصل الآن على رجل يبغضه فيقول: عفى الله عنك، أخطأت أنا أم أخطأت أنت؟ اللهم اجعل عفوي عنه يا رب العالمين بابا لعفوك. تستطيع؟ تستطيعين؟ إنه سبب من أسباب الجنة، أي دخول الجنة. بل إن سلامة الصدر تجعلك في الدنيا في جنة، في راحة. أشد الأحمال ليس الصخر الذي يوضع على الظهر، إنما أشد الأحمال الغل والبغض الذي في القلب، تخلصوا أيها المؤمنون والمؤمنات منه لتعيشوا والله في الجنة. وأسأل الله جل وعلا أن يدخلني وإياكم الجنة بلا حساب ولا سابق عذاب. طهروا قلوبكم، ادعوا للمؤمنين دائما، فإن كثرة الدعاء لهم يطهر هذا القلب حتى يكون مشرقا وترتحله إلى جنات النعيم. وعسى أن تقول الملائكة غدا: يطلع الآن عليكم مع باب الجنة رجل من أهل الجنة بسلامة صدره وإلى موجب آخر من موجبات الجنة. مرحبا بكم أيها المشتاقون إلى جنات النعيم. لو قيل لأحدنا وقد ثار غضبه ويريد البطش بمن أغضبه، قيل له: لا تغضب وجائزتك الجنة. تصوروا ما هذا الثمن الجميل الغالي الذي يجعلني أتجرع جرعات الغضب، فيكون جائزة هذا الكظم جنات النعيم. يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لصحابي طلب منه المشورة أو الوصية، قال: لا تغضب ولك الجنة. وفي رواية: لا تغضب. فكرر مرارا، يعني: أوصني يا رسول الله، أريد وصية أخرى، أريد وصية جديدة. قال: لا تغضب. ولعل الحبيب صلى الله عليه وسلم كان يعرف أن هذا الرجل كثير الغضب. السؤال الذي أنا أقوله: كم من إنسان أفسد الغضب حياته؟ طلق، ضرب، شتم، قتل، قطع العلاقات، هجر المؤمنين والمؤمنات من أرحامه بسبب ساعة انطلق كالشرر، كان غضوبا. ومن أقل ومن أدنى الأخلاق، والأخلاق كلها سامية، التي تجعل الإنسان لا يطاق في الحياة أن يكون غضوبا. ولذلك كانت جرعة الغضب وأنت قادر على أن تخرجها، قادر على أن تنفذها، تسبب دخول جنات النعيم. لا تغضب ولك الجنة. وفي الحديث الآخر: من كظم غيظا، كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه، أي أنه ليس جبان، هو قادر على أن يقتص لنفسه وأن يثور في وجه من أثاره وأن يعربد ويزبد ويشتم ويضرب، لكنه تجرع جرعة الغضب هذه لله. ما جائزته؟ دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق يخيره من الحور العين ما شاء. الله، إذا المنزلة عالية والثمن غالي والسلعة غالية. لو قيل لأحدنا: لا تغضب ونعطيك مليون، لما غضب، لأن الجائزة عالية. لا تغضب لأن سنصورك ونختبرك، فإن نجحت في عدم الاستفزاز أو استفزوك فلم تغضب أعطيناك ما شئت. بعضنا أحبابي والله سيتنازل عن الغضب وساعات الغضب حتى لا يرى، أو أنه يريد أن ينجح، يريد أن ينجح لينال جائزة أو وظيفة. هناك الجنة.

لا تغضب ولك الجنة. وقد يقول قائل إني يخرج عقلي من الخدمة مؤقتا بسبب استفزازات الناس. هو قرارك وأنت قادر على أن تتغير. والحبيب يقول ليس يقول صلى الله عليه وسلم إنما الحلم بالتحلم وإنما العلم بالتعلم. والحلم سيد الأخلاق. نعم أنت قادر على أن تمسك نفسك، والدليل على ذلك أنك لو أعطيت شيئا من الدنيا لتغيرت الأخلاق. إذن درب نفسك أيها المؤمن وأنت أيتها المؤمنة على عدم الغضب، وأبشركم أنه من موجبات الجنة لا تغضب ولك الجنة، بل ويخيرك الله من حورها إذا ملكت نفسك.

المعدنية اف ام 88.9 دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى اللقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. أما بعد، عرفات وما أدراكم ما عرفات، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. ذكر الله تعالى عرفات في القرآن وذكره النبي صلى الله عليه وسلم. عرفات وأثر إبراهيم الخالد، هناك التقى إبراهيم عليه السلام بجبريل فعرفه بأحكام الحج ومناسكه. عرفات يقول النبي صلى الله عليه وسلم عنه: الحج عرفة، يعني المشهد الأعظم في الحج ومشهد عرفة. وقد بقي هذا الأمر وإلى يومنا، وسيظل المشهد الأكبر والصورة الجاذبة لحجاج بيت الله الحرام هو مشهد عرفات. عرفات ومشهد الخلود، مشهد الثبات، مشهد البقاء، مشهد الحنيفية التوحيدية الإبراهيمية، مشهد الحشر، اجتماع الناس في ذلك المكان بلباس واحد، لبيك اللهم لبيك. لكن ما وراء عرفات؟ هذا السؤال المهم. ما وراء عرفات؟ ما معنى الوقوف بعرفات؟ إن الوقوف بعرفات ليست عبادة مجردة عن معناها، بل لها معنى ولها مقصد. إنك حين تلاحظ مسيرة الحج ترى 4 محطات للحج. المحطة الأولى عرفات، ثم بعدها مزدلفة، ثم بعدها منى، ثم النهاية البيت العتيق. 4 محطات يمر بها الحاج في أيام الحج. المحطة الأولى تبدأ بعرفات، إذا انتهيت من عرفات تغادر ليلا إلى مزدلفة فتبيت في مزدلفة، ثم بعد مزدلفة صباحا تنطلق إلى منى فترمي الجمرات، بعد منى تنطلق إلى بيت الله الحرام الكعبة المشرفة فتطوف طواف الإفاضة. إذن هذه المسيرة، هذه الحركة لها مقصد. الحركة الرباعية المرتبة لها مدلول عميق. الحاج الذي جاء من أطراف الدنيا، هنا نفسر ما وراء عرفات وسر هذه الحركة في هذه المناطق 4. الحاج الذي جاء من أطراف الدنيا إلى مكة المكرمة، بذل الغالي والنفيس، جاء إلى مكة، جلس فيها إلى يوم عرفات أو إلى يوم التروية. هو في مكة في يوم التروية أو في صباح عرفات يؤمر أن يخرج من مكة إلى عرفات. تخرج من مكة المدينة أو القرية بالتعبير القرآني، تخرج من مكة مسافة طويلة جدا وبعيدة إلى عرفات. ماذا يعني الخروج إلى عرفات ثم العودة إلى مكة؟ إن هذا المشهد هو تمثيل لحركتك إلى مكة. أنت حين جئت من مكان بعيد، جئت من اليمن أو من مصر أو من العراق أو من إندونيسيا أو من أفريقيا أو من أوروبا، أعاد الله تعالى حركتك من خلال هذه المشاهد حين أخرجك إلى عرفات لتبدأ نقطة البداية. عرفات هو نقطة البداية، سفر جديد، تمثيل جديد لذهابك إلى رب العالمين، للقياك بالله سبحانه توحيدا ورحمة ولطفا واستنزالا للهداية. في عرفات وقفت الوقوف الأول استعدادا لملاقاة الله جل جلاله في بيته، هو ذهاب إلى الله سبحانه. وقفت في عرفات، تمليت من الإيمان، من الدعاء، استعديت لملاقاة الله بهذا الذكر، ذكر عرفات، الدعاء الذي قال عنه رسول الله: خير ما قلت أنا والنبيون من قبل لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فإذا انتهيت من وقوف عرفات، وقوف التملي والتزود من معاني الإيمان والهدايات، انطلقت إلى مكة. لكن هذا الانطلاق من عرفات إلى مزدلفة، مزدلفة من الازدلاف وهو القرب، يعني إنك تريد القرب من الله، إنك تريد الوصول إليه. إن هذه الحركة أشبه بالصعود، بالصعود في المعارك، بالوصول إلى الذروة. وصلت
إلى مزدلفة فبت هناك، بعد مزدلفة ذهبت إلى منى وكأن الشيطان يقابلك يريد أن يقطع طريقك في مسيرة الحج أو العمرة، فوقفت لترميه، وقفت لترميه وأنت سائر إلى الله. إننا في حياتنا نسير إلى الله، إننا في حياتنا نسير إلى ربنا سبحانه، نحن سائرون. فمثل الله لنا هذا المسير من خلال عرفات ثم مزدلفة ثم منى. في منى هناك تقف لتعلن الحرب على الشيطان، بمعنى يا أيها الشيطان لن تقطع طريقي بعد اليوم، لن تتسلط علي بعد اليوم، سأكون لك بالمرصاد. إن رمي الجمرات ليس رميا لذات الشيطان، إنما هو إعلان للحرب على الشيطان من قبلك، فكما رميته لابد أن تهزمه بعد ذلك أبدا أبدا. فإذا وصلت إلى منى الجمرات ورميت، هنا تتحلل، تتخلص من شعرك، تتخلص من أوضارك، تذبح هديك استعدادا للوصول الكبير. الوصول الكبير الوصول إلى البيت، تصل إلى بيت الله الحرام، فتطوف طواف الإفاضة، الطواف النهائي من الأركان. وصلت إلى ربك سبحانه، وصلت إلى الله. إن هذه المسيرة تمثل مسيرتنا إلى ربنا من الدنيا إلى الآخرة. انطلقت من عرفات البداية كأنك كنت طفلا في عرفات، ثم صرت شابا في مزدلفة، ثم كهلا في منى، ثم انتهت حياتك وأجلك في وصولك إلى بيت الله الحرام، الكعبة المشرفة. إذن هذا هو عرفات ومزدلفة ومنى. إن ذلك يقدمك للحياة شخصا جديدا وولادة جديدة. إنك بهذا المشهد تولد من جديد، شخصا جديدا، جمالا جديدا، جمالا روحيا. من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. حجوا لأجل هذا الأمر واكتشفوا الحج، ستحب الحج وستعودون له مرة بعد أخرى. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس. حمدا لله وصلاة وسلاما على رسول الله.

0: عدن إلى لحج أبين الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئول. عدنية إف إم، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية FM.com، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية إف إم، لون جديد في سماء الإذاعة.
1: عقارب الساعة الآن تشير إلى 7 مساء، برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: إعلان ياسين ونانا، سمعت هذا الإعلان؟ تخيل يا أحمد، أول مرة وقربت فيها زبادي نانا كان بعد يوم طويل في المدرسة، وأنا في مثل عمرك. صدق
2: معقول كان عندكم زبادي نانا؟
1: أكيد كان الطعم المفضل لي وأنا صغير. في كل مرة أرجع من المدرسة كان نانا ينتظرني.
2: ها يعني هذا كان شو مجرد زبادي، كان عنده طعم مميز.
1: ما كان مجرد زبادي، كان لحظات من الفرح ومن الارتياح، وكل مرة أسمع الإعلان رجعت لي الذكريات الجميلة. زبادي نانا
3: 45 عام
4: والطعم يا سلام.

0: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
1: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع التوفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
2: بدافع للعود، الخبرة والريادة.

عدنية اف ام تقدم البرنامج الديني دموع المحبين مع الشيخ علي بن أحمد.

0: إلى الجنة.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأحبة، حائط من حيطان الأنصار، رسول الله صلى الله عليه وسلم بجوار ذلك الحائط، وإذا بداخل ذلك الحائط بعير هائج أقبل يجرجر متجها صوب النبي صلى الله عليه وسلم. هنا أظن أن الأنفاس ستحبس، ماذا سيفعل ذلك البعير الهائج صوب النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل سيصيب النبي صلى الله عليه وسلم؟ تأملوا معي المشهد لتروا أمرا عجبا. لقد أقبل هذا البعير أحبتي، لكنه ألقى بعنقه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، جاء إليه شاكيا. يوم أن مسح النبي صلى الله عليه وسلم على سنامه ومسح على ذفريه ونظر إلى هذا البعير، وإذ بالدموع تسيل على خديه، تفيض عيناه بالدموع، أقبل شاكيا للنبي صلى الله عليه وسلم، وإذا بالنبي صلوات ربي وسلامه عليه يسأل عن صاحب ذلك البعير، وإذا بصاحبه يقول: ها أنا ذا يا رسول الله. قال: إنه يشتكي أنك تكده ولا تطعمه، اتقوا الله في هذه العجماوات. هذا البعير جاء للنبي صلى الله عليه وسلم يشتكي إليه أن صاحبه يكده ولا يطعمه، يكلفه فوق طاقته، لا يعطيه حاجته. هنا اشتكت هذه العجماوات للنبي صلى الله عليه وسلم، لأنها تعلم أنه نبي الرحمة، وأنه صاحب القلب الرحيم، وأن الله قد أرسله رحمة للعالمين. أحبتي في الله، هذه الدموع دموع عزيزة، لكنهم علموا أن المشتكى إليه هو الرحيم صاحب القلب الرحيم من المخلوقات محمد صلى الله عليه وسلم. كان عطوفا رحيما، رحم البهائم والحيوانات، فكيف لا يأمر بعد ذلك برحمة هؤلاء البشر؟ كان ينظر إلى المرأة مقتولة في المعركة فيتمعر وجهه وينهى عن قتل المرأة وقتل الأطفال في المعارك. كانت تأتيه الحمامة شاكية أن بعض أصحابه قد أخذ فراخها، فيقف صلى الله عليه وسلم ليأمر من أخذ تلك الفراخ أن يعيدها لأمها. إنه صلى الله عليه وسلم صاحب القلب الرحيم. مشاهدي الفضلاء، إن كان هذا البعير جاء يشتكي للنبي صلى الله عليه وسلم ظلما قد وقع فيه، فكيف بأناس من البشر؟ ربما يقع عليهم ظلم من بعض من يستأجرهم، ربما يؤخرون أجرتهم، ربما يكلفونهم فوق طاقتهم، ربما يسيئون إليهم، ربما يعتدون عليهم بالضرب. رأى النبي صلى الله عليه وسلم أحد أصحابه رافعا يده على غلام يملكه، أبو مسعود رضي الله عنه وأرضاه، رفع يده يوم أن أغضبه غلامه الذي يملكه بماله، رفع يده ليضربه، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم من خلفه يقول له: اعلم أبا مسعود، اعلم أبا مسعود. فلم يلتفت أبو مسعود من شدة الغضب للصوت، فهوى بيده على الغلام فلطمه، ثم التفت وإذا بصاحب الصوت محمد صلى الله عليه وسلم يقول له: اعلم أبا مسعود أن الله أقدر عليك، أن الله أقدر عليك من قدرتك عليه. عندها أعلن ندمه وأعلن أنه سيعتق هذا العبد. قال: يا رسول الله، هو حر في سبيل الله. فقال صلوات ربي وسلامه عليه: لو لم تفعل لمستك النار. أحبتي، إن بين أيدينا خدمة، إن بين أيدينا أناس سخرهم الله عز وجل لخدمتنا، رفعنا عليهم درجات في المعيشة، لكن لا يعني ذلك أن نستعبدهم، أن نهضمهم حقوقهم. إن من الذين يكون خصمهم يوم القيامة رب العالمين، لا ينظر الله إليهم ولا يكلمهم، ولهم عذاب أليم، ورجل استأجر أجيرا فأكل ثمنه. وإن من الذين تفرج كرباتهم وتقضى حاجاتهم ويفرج الله عنهم كل عسير وييسر الله لهم أمورهم، أولئك الذين يحفظون حقوق تلك العمالة، وأولئك الأجراء، وأولئك المستضعفين بين أيديهم. أولئك نفر من بني إسرائيل، ثلاثة آواهم المبيت إلى غار، فلما دخلوا للغار وإذ بتلك الصخرة الصماء تطبق في ذلك الغار. حاولوا أن يجاهدوها بقواهم، دفعوها فما استطاعوا. كيف يدفعون هذه الصخرة العظيمة الصماء؟ دفعوا حتى خارت القوى، فلما أيسوا من الخروج قام كل واحد منهم ليرفع دعوة بين يدي ربه ومولاه، دعوة لله أن يخلصهم مما هم فيه، دعوة يقدم بين يديها عملا صالحا متقبلا يرجوه عند ربه، عل الله أن يرحمهم بهذه الأعمال التي أخلصوها لربهم. فكان من بين الثلاثة رجل استأجر أجيرا، فلما انتهى الأجير من عمله ذهب فلم يأخذ أجرته، فأخذ صاحب المال تلك الأجرة فنماها له حتى غدا له سرب وقطيع من البقر أو نحوه، فعاد ذلك الرجل ليطلب حاجته من صاحبه ويقول أعطني أجرتي، فقال له صاحبه انظر لهذا القطيع فهو لك، فأخذ ذلك القطيع ولم يترك له منه شيء، رفع دعاءه إلى ربه اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه، فإذا بتلك الصخرة الصماء تتحرك لتلك الدعوة وتتزحزح، يوم أن دعا إنسان يحفظ حق الأجير وحق المستأمن بين يديه تحركت تلك الصخرة الصماء استجابة لأمر ربها، يوم أن فرج الكربة بدعوة أولئك المخلصين. أحبتي، هذا بعير بكى بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فرق له، فكيف لا ترق قلوبنا لدموع تبكي وأهات لمساكين ومستضعفين؟ إنها سنة الله، من يحسن للناس سيحسن الله إليه، من فرج كربة مؤمن فرج الله كربته، من أحسن إلى خلق الله أحسن الله إليه، من أراد أن يرحمه الله فليرحم خلق الله، ومن أراد أن يستره الله فليستر خلق الله، وكيفما تكون مع عباد الله يكون الله معك أكرم سبحانه وتعالى. وإنما جزاء الإحسان عند ربنا إحسان، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟

عدنية اف ام، عدنية اف ام 88.9. دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى اللقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

أيها الإخوة والأخوات، الآن نرفع لحضراتكم أذان صلاة العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي للعاصمة عدن وضواحيها. يرفع الأذان بصوت الأخ ماجد بن خالد اليافعي، تقبل الله منكم ومنا وكتب لنا ولكم الأجر والثواب.

اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: 88.9. عدنية اف ام.
1: احنا اتخلقنا مسلمين، اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
2: نادى المنادي عالصلاة لبيت.
0: 88.9. لون جديد.
3: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
4: في قلب عدن، حين تسأل عن الأمان، الجودة والرعاية الطبية المتكاملة، تتجه كل الطرق إلى وجهة واحدة، مستشفى الريادة الدولية. من الاستشارة الأولى مرورا بالجراحة الدقيقة ووصولا إلى العناية المركزة، ومن أقسام النساء والأطفال إلى القلب والأشعة والمختبرات. كل الخدمات تحت سقف واحد وبأيادي أطباء متخصصين وتقنيات حديثة. ريادتنا وعد نعيشه كل يوم في خدمة أهلكم وأحبائكم لتنعموا بصحة وعافية. مستشفى الريادة الدولية.
5: مستشفى الريادة الدولية.
4: لما تكون صحتك.
5: لما تكون صحتك.
4: هي الأولوية.
5: هي الأولوية.
4: للحجز والاستفسار 7-8-2-1-1-7-4-1-0. عدن، خط 90 بجانب 90 مول. مستشفى الريادة الدولية.
5: مستشفى الريادة الدولية.
4: الرعاية الكاملة.
5: الرعاية الكاملة.

0: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية، نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
1: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
2: تدري إيش أكثر شيء يقلقني؟ أجهز البيت وبالأخير تطلع الأجهزة تستهلك كهرباء وما تجلسش لفترات طويلة وتتعطل سريع.
3: عشان كذا قلت لك من البداية ما ندور ونشتري الأرخص، ندور المضمون واللي له عمر طويل.
2: والمضمون والعمر الطويل فين بنحصله؟ وقدك شايف السوق مليان وكل واحد يقول لك أنا الأفضل.
3: الأفضل اللي يوفر عليك اليوم وبكرة، واللي هو مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
2: وإيش يميزهم بالله عن غيرهم يعني؟
3: يميزهم إنه يقدم أجهزة موفرة للطاقة، إنفلتر وضمان حقيقي من الثلاجات والمكيفات والشاشات والغسالات وكل شيء متعلق بالأدوات المنزلية الإلكترونية. وإيش كمان؟ منظمات طاقة شمسية متكاملة.
2: يعني الآن خلاص أرتاح من وقع رأس الكهرباء؟
3: وترتاحي من وقع رأس الصيانة كمان.
2: إذن خلاص خلينا نجهز البيت من مكان يعرف قيمة التعب.
3: هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550.
2: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة،
3: اختيار ذكي لراحة تدوم.
4: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
1: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
5: مع الله ظهرا، مع الله عصرا، وعند السحر.
6: عدنية اف ام.
7: إن جل الذنب فأنت أجلل، والأوسع حلما تتفضل، فلكم أسرفت وتسترني بستار عطاياك المسبب.

0: انتشارك مضمون.
1: انتشارك مضمون.
0: احجز اعلانك الان عبر مؤسسة الجيل للانتاج الفني على 771-741-903. عدنية FM. اعلانك في اذن كل مستمع.
1: كل مستمع.
2: ميسي على الحبايب
0: 88.9
2: والسكر في
0: الجيم
3: سهرانين لفيت الدنيا والعالم كفايه ما لقيتش غيرك جوايا
0: 88.9
4: اليوم همشي الليله تعدي يلا كله معايا يقوم الليله لازم
0: عدنية FM

0: بعدا إلى لحج، أبين، الضالع، وجنوب تعز، وفي المكلا وسيئون. عدنية إف إم، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية إف إم دوت كوم، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية إف إم، لون جديد في سماء الإذاعة.
1: عقارب الساعة الآن تشير إلى 8:00 مساء برعاية شركة نانا فود للصناعة الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: إعلان ياسين ونانا، سمعت هذا الإعلان؟ تخيل يا أحمد، أول مرة وقربت فيها زبادي نانا كان بعد يوم طويل في المدرسة وأنا في مثل عمرك. صدق؟
2: معقول كان عندكم زبادي نانا؟
1: أكيد أكيد، كان الطعم المفضل لي وأنا صغير. في كل مرة أرجع من المدرسة كان نانا ينتظرني.
2: ها يعني هذا كان شو مجرد زبادي، كان عنده طعم مميز.
1: ما كان مجرد زبادي، كان لحظات من الفرح ومن الارتياح، وكل مرة أسمع الإعلان رجعت لي الذكريات الجميلة. زبادي نانا
3: 45 عام
4: والطعم يا سلام،
5: والطعم يا سلام.
6: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
7: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي. كريتر: شارع حسن علي. خط إنما الرئيسي: هاتفنا 781-296-111. فروعنا في سيئون.

0: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
1: سددت فاتورة المي والكهرباء من داخل بيتي،
2: وأنا اشتريت حاجاتي من النت عبر خدمة بيس.
3: حتى أني أدفع قيمة مشترياتي إلكترونيا عبر تطبيق بيس.
4: أنا أقدر أسحب مدا من أي صراف وأحول عبر بيس لأي شخص.
5: أنا سددت النت والجوال والتلفون الأرضي عبر تطبيق بيس.
1: أمانة خدمة بيس روعة، ما ليش حل.
6: راني سددت قسط التمويل لبنك الأمل من مكاني عبر تطبيق بيس.
3: شكرا بيس.
7: بنك الأمل للتمويل الأصغر، بنكم لا بنك له.

0: خلال أيام. خلال أيضا أضحى المباراة.
1: مسرحية يوميات مدير عام.
2: شباب يوميات إيش دمويهم؟ لا لا الموضوع رسمي زيادة. مسرحية يوميات مدير عام خلال أيام عيد الأضحى المبارك. المعلى حافون، مسرح الفقيد رائد طه. كل عام وانتم بخير.
3: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
4: السعيد للسيراميك دليلك للتميز.
5: مسيلي على الحبايب
6: 88.9
5: القعدة حلوة والسكر في
6: الجيب
7: سهرانين لفيت الدنيا والعالم كفاية مليتش غيرك جوايا
6: 88.9
8: اليوم همش الليلة تعدي أيوة. يلا كله معايا يقوم الليلة ليزي
6: عادل الجيب إمنا يا

0: الدنيا
1: عدنية اف ام تقدم برنامج القصة وما فيها.
2: عادة لما تاخذ قرض من البنك ليساعدك على تلبية احتياجاتك اللي غالبا راتبك ما بيسده، بتبين عليك فورا البحبوحة وحالة الانتعاش الاقتصادي يلي أمنها القرض. لكن لما دولتك تاخذ قرض وخاصة من صندوق النقد، الكل بيبدأ بربط الأحزمة.
3: سنمضي في طلب برنامج مع صندوق النقد الدولي.
4: عم يصير مثل ما صار فيها لليونان، عم نساعد تنهار البلد.
2: ارتفاع سعر الوقود والمواد الغذائية، الشركات بتسرح موظفيها وبتزيد البطالة، ترتفع تكاليف الصحة والتعليم، ما يعني حمل كبير على الشعب قد يؤدي لانفجاره. القروض الدولية نعمة أم نقمة؟ وسيلة للمساعدة على تخطي الأزمات أم للتدخل وفرض سياسات؟ ما الفرق بين صندوق النقد الدولي والبنك الدولي؟ ومتى تلجأ إليهما الدول؟ وماذا يحدث لو تأخرت الدولة عن سداد القروض؟
5: Many developing and even middle-income countries are highly vulnerable and already in debt distress or will soon become so due to the global recession.
2: خلونا نتعرف على قصة صندوق النقد وما فيها. الدمار والخسائر اللي خلفتها الحرب العالمية الثانية على الدول المنهزمة والمنتصرة دفعت العالم للبحث عن نظام عالمي مالي جديد يضمن استقرارها الاقتصادي ولا يعيد أيام الكساد الكبير. فجاءت اتفاقية بريتن وودز اللي حكينا عنها بحلقة الدولار، وأسست لمنظمتين دوليتين ينضم إليهم اليوم 189 بلد، صندوق النقد الدولي والبنك الدولي للإنشاء والتعمير. تنضوي المنظمتين تحت مظلة الأمم المتحدة ومقرهما العاصمة الأمريكية واشنطن.
6: The International Monetary Fund is an instrument for monetary cooperation among the United Nations, designed to promote currency stability and thereby bring higher levels of world trade and employment.
2: البنك الدولي يستمد معظم موارده عبر الاقتراض من سوق السندات الدولية، يهدف إلى الحد من الفقر ودعم التنمية في البلدان النامية وبلدان التحول الاقتصادي عبر تقديم قروض منخفضة الفائدة واعتمادات بدون فوائد ومنح لتمويل مشاريع واستثمارات في قطاعات معينة كالتعليم والصحة والزراعة والبنية التحتية، إضافة لتقديم المشورة السياسية والمساعدة الفنية. وصلت قيمة الإجمالية لقروض البنك الدولي إلى أكثر من 60 مليار دولار في العام 2019. صندوق النقد يستمد موارده من اشتراكات الدول الأعضاء، يهدف ضمان الاستقرار الاقتصادي والمالي العالمي وتوسيع حجم التجارة العالمية، فيركز المقام الأول على أداء الاقتصاد ككل والسياسات المالية ومعالجة الأزمات المالية الطارئة، ولا يقدم التمويل لقطاعات أو مشاريع بعينها، وإنما يدعم الميزانيات والاحتياطيات الدولية في البلد المعني لمواجهة ما يمر به من مصاعب. ويعتبر الملاذ الأخير الاقتراض لأن شروطه ليست سهلة.
7: The IMF is providing emergency financing assistance on what I would characterize as an unprecedented scale.
2: كيف ومتى تقترض الدول من الصندوق؟ لما تتعرض أي دولة لأزمة اقتصادية حادة قد تصل بها إلى حافة الإفلاس، تضطر للاستدانة من صندوق النقد الدولي. غير أن الإقراض مشروط بإجراء إصلاحات في سياسات الدولة الاقتصادية تعيقها عن القيام بمهامها نحو المجتمع. وتشمل الشروط أو ما يعرف من البعض بروشتة الصندوق فرض الضرائب والرسوم، رفع الدعم الحكومي عن السلع، خفض الإنفاق الحكومي على قطاعات كالصحة والتعليم خاصة الشركات المملوكة للدولة، رفع الحواجز الجمركية، ما يجعل البلد مفتوح على مصراعيه أمام شركات الدول الكبرى ويحول إلى سوق واسع لمنتجات هذه الشركات.
8: توصل الأردن وصندوق النقد الدولي إلى اتفاق حول برنامج إصلاحي جديد لمدة 4 سنوات بقيمة 1,300 مليون دولار.
9: أعلنت الحكومة المصرية الأسبوع الجاري أنها تقدمت بطلب حزمة مالية من صندوق النقد الدولي للمساعدة في مواجهة آثار وباء فيروس كورونا.
2: المنتقدون لشروط الصندوق يرون أنه وسيلة لتوغل الشركات الخاصة الكبيرة ويرفع الحماية عن الصناعات الوطنية ويسبب إضعاف الطبقات المتوسطة والفقيرة المعتمدة عموما على الدعم الحكومي، كما أنها تحول جهود الدولة من الاهتمام بالقطاعات الإنتاجية إلى الاهتمام بتسديد المدفوعات المستحقة الحقيقه على قروضها الخارجيه. بعض الساخرين حولوا الحروف الاولى من صندوق النقد الدولي IMF الى العباره I am fired، اي انا طردت من العمل، لشيوع الاجراءات المجحفه بحق العمال والطبقات المتوسطه والدنيا.
0: Wherever the IMF gives aid, the measures it imposes lead to deep recessions and great unemployment.
10: They are fundamentally institutions that reflect the point of view, the interests, the ideologies of the North Atlantic powers, the Europeans on the one hand and the Americans on the other.
2: ولأن الولايات المتحدة تملك الحصة الأكبر بتمويل الصندوق ولديها حق الفيتو، فيتهم الصندوق بتنفيذ أجنداتها عبر تقديم المساعدات لصالح الدول التي تخدم مصالحها ويمنعها عن من يخالفها. من أمثلة ذلك ضغط الحكومة الأمريكية على صندوق النقد لوقف صرف القروض لتشيلي بداية السبعينيات خلال فترة حكم الرئيس اليساري سلفادور أليندي. من الأمثلة الشهيرة على فشل سياسات صندوق النقد الحالة اليونانية والحالة الأرجنتينية. الأرجنتين أبرمت اتفاقاً مع صندوق النقد الدولي منتصف عام 2018 لبرنامج قروض بقيمة 57 مليار دولار، وهو الأكبر في تاريخ الصندوق، يهدف إلى دعم الحكومة في مكافحة العجز المالي والتضخم المتزايد. لكن النتيجة لم تكن كما هو مرجو منها، وتسببت تدابير التقشف في احتجاج الأرجنتينيين يلي حملوا سياسات صندوق النقد مسؤولية تدمير الاقتصاد. جوزيف ستيغليتس خبير اقتصادي حائز على جائزة نوبل في علوم الاقتصاد ونائب سابق لرئيس البنك الدولي، عرف بمعارضته الشديدة للسياسات الاقتصادية يلي بتفرضها المؤسسات المالية الدولية، بيقول إنه صندوق النقد الدولي يتجاوب فقط مع مصالح الأسواق المالية والبلدان الصناعية المتطورة، وإنه لا يتجاوب مع الهموم الحقيقية للدول النامية.
11: Think about who runs the IMF, who makes the decisions. Well, there are two problems. One of them is the voting rights are disproportionately in the hands of the advanced industrial countries. In the IMF, only one country has the veto power.
2: لكن أيضا بالمقابل هناك أمثلة إيجابية على نجاح صندوق النقد، مثل التجربة التركية اللي نجحت عام 2013 بسداد كامل ديونها للصندوق. تركيا أخذت عدة قروض من الصندوق منذ عام 1958 وبلغت ديونها أكثر من 16 مليار دولار، لكن بعد الإصلاحات الاقتصادية اللي قامت فيها سدت القرض وتضاعف إجمالي الناتج المحلي، وأصبحت تركيا اليوم ضمن دول العشرين الأقوى اقتصادا في العالم. ماذا لو عجزت الدولة عن سداد ديونها؟ تعلن الدولة إفلاسها، ما يعني إغلاق البنوك وفرض قيود على حركة رأس المال، وتعاقبها أسواق المال العالمية برفض الإقراض مجددا، كما تمتنع الشركات عن الاستثمار في الدولة المتعثرة. بالنتيجة حسب دراسة فحصت 135 دولة بين عامي 1980 و 2014 فالسياسات المقترحة من صندوق النقد للدول المقترضة زادت من التفاوت في الدخول، أي أنها تسببت بزيادة عدم المساواة في توزيع الثروة. وبالنظر للواقع الاقتصادي العالمي اللي بتدعي هي المؤسسات بمحاولة تصويبه وإلى خارطة توزيع الثروة حول العالم، سنرى أنه أصحاب المليارات في العالم يلي بيوصل عددهم لقرابة 2153 شخص يملكون ثروة تفوق ما يملكه أكثر من 4.5 مليار إنسان، أي نحو 60% من سكان كوكبنا.
12: 3.4 billion people around the world are just a medical bill away, a crop failure away from sinking into extreme poverty. That's data from the World Bank. That poverty is not going to be eradicated by 2030, as has been signed on by the governments of the world, unless extreme inequality is reduced, unless governments play their role better.
2: هل احتاجت بلدكم إلى صندوق النقد؟ وهل أنتم راضون عن الإجراءات اللي اتخذتها لإرضائه؟ هاي هي قصة صندوق النقد الدولي وما فيها.
1: عدنية FM 88.9 دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى لقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

0: القصة.
1: إعلانك معنا،
2: أنت شارك مضمون،
3: أنت شارك مضمون.
2: احجز إعلانك الآن عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على 771-741-903. عدنية FM، إعلانك في أذن كل مستمع.
3: كل مستمع.
4: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.

0: زبادي نانا موجود دائما معنا في موائدنا وأكلاتنا وذكرياتنا. زبادي نانا، أول زبادي في اليمن. نانا دائما.
1: في قلب عدن، حين تسأل عن الأمان، الجودة والرعاية الطبية المتكاملة، تتجه كل الطرق إلى وجهة واحدة، مستشفى الريادة الدولية. من الاستشارة الأولى مرورا بالجراحة الدقيقة ووصولا إلى العناية المركزة، ومن أقسام النساء والأطفال إلى القلب والأشعة والمختبرات، كل الخدمات تحت سقف واحد وبأيادي أطباء متخصصين وتقنيات حديثة. ريادتنا وعد نعيشه كل يوم في خدمة أهلكم وأحبائكم لتنعموا بصحة وعافية. مستشفى الريادة الدولية.
2: مستشفى الريادة الدولية.
1: لما تكون صحتك.
2: لما تكون صحتك
1: هي الأولوية.
2: هي الأولوية.
1: للحجز والاستفسار 7-8-2-1-1-7-4-1-0 عدن، خط 90 بجانب 90 مول. مستشفى الريادة الدولية.
2: مستشفى الريادة الدولية.
1: الرعاية الكاملة.
2: الرعاية الكاملة.
3: أنا حسام، جربت حساب سمسم من بنك اليمن والكويت وفتحت الحساب مجانا وأنا في مكاني. نزلت تطبيق بنكي لايت واتبعت التعليمات. حساب سمسم سهل علي الموضوع كثير. فعلا حساب سمسم 363 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
4: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية، نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
5: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
6: تدري إيش أكثر شيء يقلقني؟ أجهز البيت وبالأخير تطلع الأجهزة تستهلك كهرباء وما تجلسش لفترات طويلة وتتعطل سريع.
7: عشان كذا قلت لك من البداية ما ندور ونشتري الأرخص، ندور المضمون واللي له عمر طويل.
6: والمضمون والعمر الطويل فين بنحصله؟ وقدك شايف السوق مليان وكل واحد يقول لك أنا الأفضل.
7: الأفضل اللي يوفر عليك اليوم وبكرة، واللي هو مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
6: وإيش يميزهم بالله عن غيرهم يعني؟
7: يميزهم إنه يقدم أجهزة موفرة للطاقة، إنفلتر وضمان حقيقي من الثلاجات والمكيفات والشاشات والغسالات وكل شيء متعلق بالأدوات المنزلية الإلكترونية. وإيش كمان؟ منظمات طاقة شمسية متكاملة.
6: يعني الآن خلاص أرتاح من وجع راس الكهرباء؟
7: وترتاحي من وجع راس الصيانة كمان.
6: إذن خلاص خلينا نجهز البيت من مكان يعرف قيمة التعب.
7: هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550.
6: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
7: اختيار ذكي لراحة تدوم.
0: بدافع للعبود، الخبرة والريادة.
5: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
8: مشاهدة ممتعة بانتظارك على يوتيوب وفيسبوك. برامج مفاجآت. اشترك ودعمنا بمشاركة المحتوى. عدنية FM، محتوى يلامسك.

عام الأعوام يمضي عام تلو عام، وفي كل عام حقائق وأحلام، وحلمنا أن نراكم بخير في كل عام. عدنية اف ام تهنئكم بعيد الأضحى المبارك، وكل عام وأنتم بخير. عدنية

عقارب الساعة الآن تشير إلى 9 مساء برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: زبادي وحقين الرعوي طازج طبيعي 100% من حليب بقار طازج 100% الرعوي طازج طازج من طازج.
1: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
2: السعيد للسيراميك دليلك للتميز.

0: خلال أيام، خلال أيضا أضحى المباراة.
1: مسرحية يوميات مدير عام.
2: شباب يوميات إيش دوين؟ لا لا الموضوع رسمي زيادة. مسرحية يوميات مدير عام خلال أيام عيد الأضحى المبارك. المعلى حافون، مسرح الفقيد رائد طه. كل عام وانتم بخير.
3: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
4: السعيد للسيراميك دليلك للتميز.
1: 88
5: الكارثية
1: عدم يا اف ام

0: 88.9 فاصلة 9
1: حلوة حلوة تنبس ايديها وتصدر بلوان
0: عدنية اف ام
2: حلوة وبتحلي اي مكان وتنوروا والله ما تلاقوا زيها لفوا الدنيا ودوروا
0: لون جديد

0: بعدن إلى لحج، أبين، الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئون. عدنية اف ام، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية FM.com، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية اف ام، لون جديد في سماء الإذاعة.
1: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع توفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
3: الصحة صارت أغلى من الذهب، والقلب هو المفتاح. علشان كذا مستشفى الرياض الدولي يقدم لك خدمة القسطرة القلبية بأحدث التقنيات وعلى يد نخبة من أمهر الاستشاريين. لو تحس بألم في صدرك أو عندك تاريخ مع أمراض القلب، لا تنتظر، تطمن على قلبك. في مستشفى الريادة، حياتك بأمان، وقلبك في أياد أمينة. خذ استشارتك من خبراء القلب في مستشفى الريادة الدولي. للحجز والاستفسار 78-211-7410، عدن، خط 90 بجانب 90 مول، مستشفى الريادة الدولي. الرعاية الكاملة.
4: أني ندى، تعرفي إيش يعني افتح يا سمسم؟ سمسم هو حساب بنكي من بنك اليمن والكويت، يعني تقدري تفتحي حساب بنكي من مكانك عبر تطبيق بنكي لايت ومجانا. تقدري تودعي في حسابك وتستخدمي الخدمات المالية مثل تسديد الرصيد والفواتير ودفع المشتريات وغيرها كثير. فعلا حساب سمسم 362 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
5: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع. وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
6: ألو جمال، كيف الحال؟ رسلت لك حوالها الآن.
7: أيوة استلمتها، بس ليش عبر بنك الأمل؟
6: أنا أرى أنه الأسرع والأكثر انتشاراً في الجمهورية، في الريف والحضر. أيضاً عمولة الحوالة أقل.
7: إذن أحسنت الاختيار.
8: بنك الأمل لتمويل الأصغر، بنك من لا بنك له.
9: بنافع للعود، الخبرة والريادة. السعيد للسيراميك دليلك للتميز.
10: نقدم الأخبار بحياد تام. زوروا موقعنا أو اشترك بخدمة الواتساب 7800-092-933 لتصلك الأخبار والبرامج أولا بأول. عدنية FM، ثقة تستحقها.

0: زبادي وحقين الرعوي طازج طبيعي 100% من حليب بقار طازج 100% الرعوي طازج طازج من طازج.
1: وجع في الصدر، خفقان مستمر، إرهاق مفاجئ، ليس أعراض عابرة بل نداء من قلبك. في مستشفى الريادة الدولية أنشأنا مركزا متكاملا لأمراض القلب والقسطرة بإشراف نخبة من الاستشاريين وغرف عمليات مجهزة بأحدث تقنيات القسطرة والتصوير القلب الدقيق، تشخيص في الوقت المناسب، تدخل فوري ورعاية تنبع من القلب لتصل إلى قلبك. لا تنتظر، طمن قلبك اليوم. مستشفى الريادة الدولية، ريادة في علاج أمراض القلب. قلبك بصحة وعافية. للحجز والاستفسار 7821174410 عدن خط 90 بجانب 90 مول. مستشفى الريادة الدولية،
2: مستشفى الريادة الدولية،
1: الرعاية الكاملة،
2: الرعاية الكاملة.
3: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيراً عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
4: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111، فروعنا في سيئون.
5: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
0: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
6: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
7: مشاهدة ممتعة بانتظارك على يوتيوب وفيسبوك، برامج مفاجآت. اشترك ودعمنا بمشاركة المحتوى. عدنية FM، محتوى يلامسك.

0: عدنية اف ام تقدم لكم المسلسل المصري كدبة بيضاء، بطولة درة وشريف رمزي.
1: كلامك الحلو ده يا عمي يعني شجعني ان اطلب منك ايد كنده.
2: يا سلام، ايديها ورجليها والفشة والكرشة والعكاوي كمان، رغم ان البيعة دي واقفة عليها بخسارة ومش مصدقني وزنبارة.
3: هو انت بتبيع بهيمة؟
2: بعززها يا بت، بعززها
3: كده بتعززها.
2: وبالمناسبة سعيدة دي اسمحولي انا كمان اطلب ايد دوحة.
3: وانا موافقة.
1: يا جماعة اللخبطة دي، انا مش فاهم حاجة، هي مش المفروض انها مراتك؟
3: حلها بقى يا رامي.
2: بص، هي الصراحة مراتي بس مش مراتي قوي يعني.
1: مضينها عرفي ورقتين وكده. اخ منك يا عمي، رغم انك ما يبانش عليك بس واضح انك نمس.
2: لا لا لا، عرفي ايه بس يا ابني، انا هحكي لك الموضوع. انت ما بقتش غريب، القصة وما فيها ان انا كده من كام يوم كنت في لحظة غضب حمقاء رميت اليمين على توحة.
3: اسكت بقى يا سي جمعة، عشان انا من ساعتها وانا زعلانة منك.
2: وانا يهون علي زعلك بردك يا توحة، ده انا كان يتقطع لساني قبل ما اقولها.
3: سلامة لسانك يا سي جوجو.
1: يا سلام على الاجواء الرومانسية. والله يا جماعة ده شيطان ودخل بينكم.
3: سيبوا، سيب الشيطان بينهم.
1: لا لا لا لا يا عمي، لا لا لا، لازم ترد طنط توحة.
3: ردت المية في زورك يا اخي.
2: مش عارف والله يا ابني، ايه رأيك يا استاذة حسنى؟
1: لا لا لا لا، معلش يعني مع احترامي، الاستاذة حسنى مالها ومال الموضوع ده؟ من فضلكم لو سمحتوا عشان خاطري يا عمي.
2: خاطرك؟ هو انا في عندي اغلى من خاطرك؟ انا هكلم المأذون يجي حالا.
3: نعم مأذون؟ انت بتستهبل؟ انت بقى هتاخدها حلوانة في سلوانة.
1: وانت ايه اللي يضايقك في ده؟ معلش يعني.
3: لا انا مش متضايقة، انا كل الموضوع اني انا بدافع عن حقوق المرأة، يعني ازاي يعني يبهدلها ويجي بكل بساطة يقول لك مأذون؟
4: ما انا خلاص سامحته.
3: سامحتيه ببساطة كده؟ انت ايه، مفيش احساس؟
4: مفيش
3: كرامة؟
4: مفيش
3: خطر لابويا الراجل اللي كان قويكي؟
4: اهو ده بقى بالذات مفيش.
3: كده يبقى مفيش اي مانع تجيبوا المأذون.
5: بص يا ليف، وده اخر كلام عندي، اللي هيدوس لعم فكري على طرف هيزعل ويجيب ناس تزعل.
6: بوزو، انت مركز في اللي انت بتقوله؟ الكلام ده هيوصل لطارق بيه.
5: وصلهول.
6: انت عارف اخره اللي بتقوله ده ايه؟
5: ايه يعني؟ هتحبس بالوصولات اللي معاه؟ انا موافق، بس قوام المصنع ده على جثتي.
7: ليه؟
5: عم فكري، انت هنا من امتى؟
7: ليه كده طارق؟ ليه كده يا ابني؟
4: زوجتك نفسي يا سي جوجو، زوجتك نفسي بحالي ومحتالي وكل ما املك.
3: يا اختي تلهي، هو انت تملكي غير الجلابيه اللي عليكي؟
8: وانت يا سي جوجو قل لها قبلت الزواج منك.
3: قبلت ايه؟ استنى يا مولانا، دول بيهزروا.
8: يا ساتر، ثلاثه جدهن جد وهزلهن جد ومنهم الزواج.
2: شفتي الزواج؟ وانا والله يا مولانا قبلت الزواج من فتحية. دوحة
9: تيتي، تربت تيتي.
3: شايفة بيحرق دم ازاي؟
10: ما خلاص بقى يا حسنى، اللي حصل حصل.
2: اتجوزت امك، واللي يتجوز امك تقولي له يا عمك، ومادام بقى انا بقيت عمك، قومي يا بنتي يلا حضري لي لقمه كلها.
3: شاهدة؟ ده بيشغلني.
10: ما فيهاش حاجه يا حسنى، ما هو عمك برضو، ما فيهاش حاجه يعني لما تجهزي له ياكل.
3: يا اخي كلك اسد.
5: وبعدين بقى عم فكري، ما تفك كده.
7: انا انت عاوز نعرف ان ابني عايز يكسرني ويدي تعب السنين اللي فاتت دي كلها وتقول لي فك؟
5: اقسم بالله انا حاسس بالوجع اللي جواك، بس ما تسيبش نفسك كده.
7: قول يا موسى، وايه موضوع وصولات الامانه اللي ماسك عليك طارق دي؟
5: ما تشغلش بالك يا عم فكري، انا هعرف احلها.
7: بعد اللي قلته لسيفه في حقي لازم اشغل بالي باي حاجه تخصك.
5: الله يكرمك يا عم فكري، تصدق بالله
7: لا اله الا الله،
5: انا بشوف فيك ابويا الله يرحمه.
7: طيب ما دام بتشوفني ابوك الله يرحمه، يبقى ما تخبيش عليا حاجه.
5: حاضر. الصراحه الوصولات دي مضيت عليها لطارق بيه لما كانت امي الله يرحمها عيانه، كنت محتاج الفلوس دي قوي عشان ادخلها المستشفى، بس المبلغ كبر ووصل ل600,000.
7: وهو ده اللي طارق بيزلك بيه مش كده؟
5: هو كده. وبعدين كفايه بقى اللون الحزيني ده يا عم فكري.
7: مش بمزاجي، مش بمزاجي يا بوزو.
11: شويكار شوشو
7: شوشو
12: اهو انا عارف ان هو ده اللي هيخرجك من العزل اللي انت عامله لنا ده. شفت اول ما نطقت اسمها عينك لمعت والابتسامة بقت من ودنك دي لودنك دي كاية.
7: انا فعلا بحبها قوي قوي يا بوزو.
12: ياه فكرتني باللازي ماضى، فكرتني بميسة. ميسة حب العمر كله.
7: معقول؟ وانت بتعرف تحب يا بوزو؟
12: ايوه كانت صاحبتي في المدرسة.
7: وكمان مدرسة؟ وانت روحت مدرسة يا بوزو؟
12: هو في ايه بقى عم فكري؟ هو ايه اللي كل شوية معقول ابوك محترم يا بوزو؟ معقول بتعرف تحب يا بوزو؟ هو انت روحت مدرسة يا بوزو؟ يا عم انا بني ادم مش عارف ليه انت مصمم تعاملني على اني جدي زرايبي.
7: مش موضوع جدي زرايبي ولا حاجة، بس بصراحة انا مستغربك.
12: ما تستغربش، من حيث الحب فانا جذاب لدرجة العذاب، اما من حيث المدرسة فانا كنت ايه فركيكو. المدرس كان بيقول انا ما عنديش في الفصل غير باسم.
7: يا سلام، وانت بقى فخور قوي بباسم كده ليه؟ هو باسم ده قريبك؟
12: باسم ده يبقى انا.
7: نعم انت. امال ايه موضوع بوزو ده؟
12: بوزو ده اسم اخترعته عشان اعرف اسلك في الدنيا. لو كنت فضلت باسم كان زماني اتاكلت وفضلت عايش باسمه وشخصية بوزو لحد ما نسيت باسم ده خالص، ما افتكرتوش غير وانا بحكي لك دلوقتي.
7: بس تعرف بوزو انا بتهيالي ان باسم ده كان محترم غيرك خالص.
12: ما هو عشان محترم ما يلزمنيش في الزمان ده.
7: انا بقى يلزمني باسم ده.
3: ربنا شفى غليلي في الرجل اللي اسمه جمعة ده.
10: أول مرة أعرف إن دعوتك منها للسماء. ده أنتي لسه بتدعي عليه تقولي له كلك أسد؟ سكار ما كدبش خبر.
3: سكار؟ سكار ده الغالي، ده أنا أول مرة أحب سكار وأبقى عايز أشكره.
10: بس مامتك واضح إنها وقعت في عم جمعة لشوشتها.
3: آه على إيه بقى؟ أنا مش فاهمة.
10: دي جابت المقشة ومسكتها لسكار ولا ما حسن الحلو في زمانها.
3: يا أختي غوريهم، بس سيبك بقى من كل ده. أنا عجبني إياد قوي، ده وقف سبع كده وحوت عليك. لا خاف من سكار ولا غيره. تصدقي بقى ان انا هبدا اغير رايي في الواد ده؟
10: ما هو اللي عمله ده خلى ضميري بيقتلني.
3: الله، وايه اللي دخل ضميرك في الموضوع؟
10: يعني هو يبقى بيضحي بنفسه عشان وانا اكدب عليه؟
3: لا ما تقوليش. انت يا كندة ندمانه انك بتكدبي؟ ده انت مكنه كدب متنقله.
10: اياد ما يستاهلش مني ان اكدب عليه.
3: اه انا حاسه انك بتفكري في حاجه هتودينا في داهيه. ناوي على ايه يا كندة؟
10: ناوي اقول لاياد على الحقيقه ودلوقتي حالا.
3: نعم يا اختي، امال كان لازمته ايه اللي عملناه ده؟
10: غلطه ومش ناوي اكمل فيها.
3: طب ممكن بس تهدي شويه كده ونفكر بالعقل؟
10: انا فكرت وقررت.
3: كندة يا كندة.
10: اياد لو سمحت انا عاوز اقولك على حاجه.
13: انا اللي عايز اقولك على حاجه. ايه ده؟
10: معرفش، دي ورقه في ايدك، هعرف منين ايه اللي فيها؟
13: انا هقولك ايه اللي فيها. ده استدعاء رسمي يا هانم جاي للسيده رئيسه مجلس الاداره الاستاذه كندة مهران خليل.
10: ما هو ده الموضوع اللي انا كنت.
13: كفايه كدب بقى، ده انا قايل لك اكتر حاجه بكرهها هي الكدب، الحاجه الوحيده اللي ما اقدرش اسامح فيها.
10: ما انا كنت بعمل ده عشان ما اخسركش.
13: واديكي خسرتيني وللابد. انا هرجع بلدنا، هرجع للناس الطيبين اللي ما بيعرفوش لا الغش ولا الكدب.
10: اياد
3: ممكن تسمعني انا يا باشمهندس لو سمحت؟
13: واسمعك ليه انت كمان؟ ما انت شركتها في الكدبه. ايه جايين عشان تكملوها؟ عن اذنكم.
10: اياد
3: كندة
7: امسك ابو شو.
12: ايه ده عم فكري؟
7: ده شيك ب600,000 جنيه اللي عليك لطارق، اديهم له وحل رقبتك من تحت ايده.
12: طب وانت ذنبك ايه تتدبس في مبلغ زي ده؟
7: ذنبي اني حبيتك واعتبرتك ابني بالظبط.
12: ده كتير عليا قوي عم فكري، مش جاب لي جاب. ربنا يخلي لك طارق بيه، الفلوس دي حقه مش حق انا.
7: ما تقلقش انا ما نسيتش طارق.
12: الله على قلبك يا عم فكري.
7: انا هكتب المصنع باسم طارق عشان ما يضطرش يبني مصنع جديد.
12: لا انا مش معاك في دي يا عم فكري، ده شقه عمرك.
7: ما هو كله في الاخر هيروح لابوزه.
12: ربنا يديك طول العمر.
7: طال ولا قصر في الاخر كل حاجه هتروح له. انا بس هشترط عليه شرط واحد.
12: حقك تتشرط يا عم فكري، هو انت اللي عامله له ده شويه. بس شرط ايه؟
7: شرطي الوحيد ان باسم يبقى هو مدير المصنع.
12: اختيار موافق يا عم فكري، الواد باسم ده رجوله وقد المسؤول.
13: ايه ده؟ باسم مين؟
7: باسم ده اللي هو انت. ما انا نسيت اقول لك انك هتنسى بوزو ده خالص.
12: انسى بوزو؟
7: من هنا ورايح انت باسم.
12: باسم؟
14: وهتبقى محترم.
5: لا كله الا كده عم فكري، انت كده هتوقف سوقي.
14: وزي ما اديتني انت كورسات في الصياعه، انا بقى هديك كورسات في الادب حتى لو غصب عنك.
3: طمنيني يا حبيبتي، انت بقيتي احسن دلوقتي؟ من فضلك طمنيني عليكي. طب قولي اي حاجه، انا حاسه بيكي والله. على فكره بقى الحدوته ما خلصتش لحد كده، انا وعدك اني هوصل لاياد وهخليه يرجع لك تاني.
10: بجد يا حسنى؟
3: ايوه كده انطقي بجد، وجد الجد كمان.
5: كفايه بقى عم فكري، كفايه.
14: ايه يا ابني انت الاوفر اللي انت فيه ده؟ مالك كده محسسني ان انا بكهربك يعني؟
5: اكتر يا عم فكري والله اكتر.
14: انت كده صعب عليك تتخلى عن الصياعه؟
5: قصك الصياعه دي مبدا يا عم فكري، مبدا، وانا راجل بتاع مبادئ ما بضربش بنادق.
14: اهي بقى دي اول حاجه لازم تبطلها.
5: ايوه اللي هي ايه يا عم فكري؟
14: الكلام لهبل اللي عمال تقوله ده، مبادئ وبنادق وفنادق والحاجات دي يعني.
5: ما اقدرش يا عم فكري ما اقدرش، دي البصمه، العلامه التجاريه البوزو.
14: ما احنا قلنا بقى عاوزين نخلص من بوزو ده.
5: ويهون عليك تقتل يا عم فكري بعد كل اللي بيننا ده.
14: اقتلك ايه يا ابني وانت قبل؟
5: مش انت اللي بتقول نخلص من بوزو
14: يا ابني؟ نخلص من شخصيه بوزو ونرجع تاني لشخصيه باسم الراجل المحترم. من الاخر كده قتل معنوي يعني.
5: ده انا افتكرته قتل مع سبق الارصاد والترصص. عموما يا عم فكري انا قضيت من الواد بوزو ده.
14: قضيت؟
5: استبينا يا عم فكري، انا مستعد بس اللي معايا يسد.
14: هسد يا اخويا هسد. الدرس الاول.
10: هاي حسن وصلتي له؟ خلاص فهمت، مرضيش يرجع معاكي، كنت متاكده. طب انتي قلتي له ايه؟ وقال لك ايه؟ قلت له اني عملت كده عشان بحبه، عشان مش عاوز اخسره. قلت له ان هو الحلم اللي كنت عاش تحلمه سنين لحد ما. ما تنطقي يا حسنى، ساكته ليه؟
3: كندا انت اكيد قويه ومؤمنه بربنا.
10: ونعم بالله. بس في ايه؟
3: في خبر نزل على الفيسبوك على صفحه اياد انه هو في طريق السفر الميكروباص اتقلب بيه واياد مات.
15: عدنية FM 88.9. دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى اللقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

0: 88 فاصلة 9 عدن زائد ام
1: سهرانين لفيت الدنيا والعالم كفاية مليتش غيرك جوايا
0: 88 فاصلة 9
2: اليوم همش الليلة تعدي يلا كله معايا يقوم الليلة ليزي
0: عدن زائد ام

0: Road.
1: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: أنا حسام، جربت حساب سمسم من بنك اليمن والكويت، وفتحت الحساب مجانا وأنا في مكاني. نزلت تطبيق بنكي لايت واتبعت التعليمات. حساب سمسم سهل علي الموضوع كثير. فعلا حساب سمسم 363 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
3: ناينتي مول، متعة ورفاهية العائلة.
4: يلا يا حبابي على طول نتجمع في أحلى مول.
3: ناينتي مول.

0: الأوقات ورفاهية العائلة.
1: كل المتعة والترفيه والمطاعم وكافيه.
2: أنا رهف طول اليوم وأنا عايشة في الواتساب ومن مجموعة لا مجموعة، وبين كل هذا الوقت أقدر أدير حسابي في بنك اليمن والكويت من غير ما أخرج من الواتساب عبر خدمة سالي. سالي تسدد كل فواتيري، ترد على استفساراتي، تنفذ خدماتي المالية وبشكل آلي. فعلاً خدمة سالي 368 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.

0: خلال أيام. خلال أيضا أضحى المباراة.
1: مسرحية يوميات مدير عام.
2: شباب يوميات. إيش لا لا الموضوع رسمي زيادة. مسرحية يوميات مدير عام. خلال أيام عيد الأضحى المبارك، المعلى حافون، مسرح الفقير رائد طه. كل عام وانتم بخير.
3: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
4: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
5: من قلب عدن إلى لحج، أبين، الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئول. عدنية اف ام، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية fm.com، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية اف ام، لون جديد في سماء الإذاعة.

0: اف ام، راديو مجتمعي شبابي فني وريادي، ننقل الحقيقة ونعزز ثقافة السلام. عدن بها اف ام، لون جديد.
1: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: أنا علاء، الصراحة أنا جدا سعيد لأن تعرفت على خدمة سالي من بنك اليمن والكويت، لأنه عن طريق الواتس أب فقط قدرت أسدد فواتيري وأشحن رصيدي وأحول فلوس لأخي اللي بطرف الدنيا، كمان أستعلم على كل خدمات البنك. فعلا خدمة سالي 368 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
3: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
4: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
5: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
4: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
0: مستمعينا الأعزاء، رأيكم يهمنا. في عدنية اف ام نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائما أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية 77-468-9999 أو 780-299-33. عدنية اف ام، نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية اف ام، لون جديد.

معكم يزيد سيف وبمشاركة المخرج أبو دينا ومنتجة الحلقة الزميلة هلا عدنان. لنبدأ بأبرز عناوين الحصاد. محافظ عدن يبحث في الرياض توحيد الصف الجنوبي وتعزيز الحوار. مباحثات يمنية أثيوبية لتوزيع التعاون التجاري ورفع التبادل الاقتصادي. محافظ لحج يطلع على مشاريع زراعية ويؤكد دعم الأمن الغذائي. وكيل أول عدن يتفقد الانضباط الوظيفي ويشدد على تحسين الأداء. إجراءات حكومية عاجلة لمواجهة مخاطر الأمطار والسيول في عدن. استمرار حملة النظافة بالعاصمة عدن لإزالة مخلفات المنخفض الجوي. إطلاق قوافل إغاثية لدعم المتضررين من السيول في تعز. لنذهب إلى التفاصيل. استضاف وزير الدولة محافظ العاصمة عدن عبد الرحمن شيخ في الرياض لقاء موسعا ضم رئيس الوزراء شائع الزنداني ورئيس هيئة التشاور محمد الغيثي وعددا من القيادات السياسية والاجتماعية. وناقش اللقاء أهمية توحيد الصف الجنوبي وتعزيز الحوار بين مختلف المكونات بما يخدم تحقيق تطلعات أبناء الجنوب. وأكد المحافظ ضرورة العمل بروح الفريق الواحد وتغليب المصلحة العامة مشيدا بدعم السعودية لليمن في مختلف المجالات. كما أشار إلى استمرار الجهود لتعزيز التقارب والوصول إلى رؤية مشتركة تسهم في تعزيز الاستقرار ودفع مسار السلام. بحث وزير الصناعة والتجارة محمد الأشول مع نظيره الإثيوبي كاسهون غوفي سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وذلك على هامش مؤتمر منظمة التجارة العالمية. وناقش الجانبان تنشيط اللجنة المشتركة وزيادة التبادل التجاري وتوسيع المشاركة في المعارض الدولية. وأكد الأشول أهمية العلاقات التاريخية مع إثيوبيا وكونها بوابة نحو إفريقيا، مشيرا إلى فرص جديدة مع انضمامها لمنظمة التجارة. من جانبه أبدى الوزير الإثيوبي استعداد بلده لدعم المستثمرين اليمنيين وتحسين بيئة الأعمال بما يسهم في بناء شراكات اقتصادية مستدامة. نفذ محافظ لحج مراد الحالمي برفقة مسؤولين من وزارة الصناعة ومنظمة الفاو جولة ميدانية للإطلاع على المشاريع الزراعية في الحوطة وتبن. وشملت الزيارة مركز بحوث الثروة الحيوانية ومعامل الألبان وكلية الطب البيطري، إضافة إلى بنك البذور. وشملت الزيارة مركز بحوث الثروة الحيوانية ومعامل الألبان وكلية الطب البيطري إضافة إلى بنك البذور. وأكد الحالمي أهمية هذه المشاريع في دعم الأمن الغذائي وتحسين الإنتاج الحيواني مشيدا بتمويل الفاو والبنك الدولي. كما شدد على ضرورة إنجاز المشاريع وفق الجدول الزمني ودعم القطاع الزراعي باعتباره ركيزة اقتصادية مهمة للمحافظة. اطلع وكيل أول عدن محمد نصر شاذلي على مستوى الأداء والانضباط الوظيفي في مكاتم الخدمة المدنية والشؤون الاجتماعية بعد إجازة عيد الفطر. وخلال زيارته استمع إلى آليات العمل الرقابي وخطط النزول الميداني للمؤسسات الحكومية إضافة إلى أعمال الأرشفة والتحديد. وأكد أهمية الالتزام بالدوام الرسمي وتفعيل الرقابة الإدارية مشيرا إلى ضرورة توفير الإمكانيات اللازمة
اللازمة لتطوير العمل، وشدد على تحسين الأداء المؤسسي وخدمة المواطنين بكفاءة. أقر اجتماع موسع برئاسة وكيل أول عدن محمد شاذلي حزمة إجراءات لمواجهة مخاطر الأمطار والسيول، وشملت الإجراءات استمرار حملات النظافة وشفط المياه وفتح قنوات تصريف السيول وتنفيذ حملات رش لمكافحة الأوبئة، كما تم التأكيد على جاهزية الجهات المختصة والتنسيق مع اللجان المجتمعية، إضافة إلى إعداد دراسات لإعادة تأهيل محطات الصرف الصحي. وأشاد الاجتماع بجهود الجهات الخدمية في الحد من آثار الأمطار، داعيا إلى مواصلة العمل لحماية المدينة وسكانها. تتواصل حملة النظافة في مديرية الشيخ عثمان بالعاصمة عدن لإزالة مخلفات الأمطار الناتجة عن المنخفض الجوي، وتشمل الحملة أعمال كنس الشوارع ورفع الأتربة وتنفيذ حملات رش بإشراف صندوق النظافة وتحسين المدينة، وتهدف الجهود إلى تحسين المظهر العام وتسهيل حركة السير والحد من المخاطر الصحية. وتأتي الحملة تنفيذا لتوجيهات قيادة المحافظة لمعالجة الأمطار بسرعة ضمن خطة شاملة تستهدف مختلف مديريات عدن. بدأت خلية الأعمال الإنسانية في المقاومة الوطنية تسير قوافل إغاثية إلى المتضررين من السيول في المخا وموزع بمحافظة تعز، وشملت المساعدات مواد غذائية وإيوائية كدفعة أولى بعد استكمال حصر الأضرار وتحديد الأسر المتضررة. وأكدت الخلية استمرار توزيع المساعدات خلال الفترة القادمة لتغطية الاحتياجات العاجلة وتعزيز الاستجابة الإنسانية. كان هذا كل ما لدينا في حصاد 24 ساعة الماضية، وإليكم تذكيرا بأهم ما جاء فيه. محافظ عدن يبحث في الرياض توحيد الصف الجنوبي وتعزيز الحوار. مباحثات يمنية إثيوبية لتوزيع التعاون التجاري ورفع التبادل الاقتصادي. محافظ لحج يطلع على مشاريع زراعية ويؤكد دعم الأمن الغذائي. وكيل أول عدن يتفقد الانضباط الوظيفي ويشدد على تحسين الأداء. إجراءات حكومية عاجلة لمواجهة مخاطر الأمطار والسيول في عدن. استمرار حملة النظافة بالعاصمة عدن لإزالة مخلفات المنخفض الجوي. إطلاق قوافل إغاثية لدعم المتضررين من السيول في تعز. لمزيد من الأخبار زوروا موقع عدنية FM.com أو حساباتنا على وسائل التواصل، أو استمعوا إلينا على 88.9 في عدن، لحج وأبين والضالع، أو عبر البث الحي على موقعنا أو شبكة الصفاء في المكلا وسيئون. تحياتي يزيد سيف والمخرج أبو دينا ومنتجة الحلقة الزميلة هلا عدنان. شكرا لكم على حسن الاستماع.

0: فاتتك حلقة؟ لا مشكلة، شاهد كل برامج عدنية اف ام على قناتنا في اليوتيوب. استمتع بالمحتوى الممتع والمفيد وكن معنا لحظة بلحظة. اشترك الآن واضغط إعجاب وشارك الفيديوهات مع أصدقائك. دعمكم هو وقودنا لنستمر. عدنية اف ام، لون جديد بكل المقاييس.
1: مع الله ظهرا، مع الله عصرا، وعند السحر.
2: عدنية اف ام.
3: إن جل الذنب فأنت أجلل،
4: يا الله،
3: والأوسع حلما تتفضل، فلكم أسرفت وتسترني بستار عطاياك المسبب.

مستمعين الكرام، مستمعين الكرام، إلى هنا ينتهي إرسالنا لهذا اليوم، ونتمنى لكم ليلة طيبة، ونترككم الآن مع تلاوة مما تيسر من كتاب الله.

بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وسخر الشمس